الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها، وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه بعد موته، في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان

من شاب ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل هذا رسول الله، أو يقول له هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازياً مجاهداً تقياً. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن

0: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله،
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيب.
0: ونحن

طرقت باب الرجايا من تنزه عن أين وكيف وعن شكل وعن مثل. طرقت باب الرجايا من تنزه عن

كيف وعن شكل وعن مثل قد استجرت بخير الخلق أحمد من أحمد.

يسر مصالحنا واستر فضائحنا.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه، آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أدخلنا يا ربنا الجنة بسلام، نحن ومن نحب، آمين. أحبابي، أتناول في هذا الدرس الكلام على أشياء كانت في الجنة أهبطها الله وأنزلها الله إلى هذه الأرض، وهذا لبيان أن أمورا تخفى على بعض الناس. وأبدأ بأفضل أجناس المخلوقات، وكان خلق في الجنة وأنزله الله تعالى إلى الأرض، آدم عليه الصلاة والسلام. آدم صلى الله عليه وسلم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني تراب الأرض. أرسل الله ملكا، وهيدا الملك جمع من كل نوع من التراب لون شيئا، وأخذ التراب مجتمعا إلى الجنة. في الجنة يوجد ماء وأنهار، فأخذ من أنهار الجنة وعجن هذا التراب بالماء.

الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم عن الله قال: سبحانك اللهم لا تحس ولا تمس ولا تجس. الحس والمس هذا، أما الجس هكذا مع القبض شد، كل هذا يكون بين الأجسام، الله ليس كذلك. فآدم خلق بقدرة الله، هذا معنى لما نقول بيد الله، بقدرته وعنايته وحفظه، لأنه له خصوصية، لأنه كل المخلوقات خلقها الله بقدرته، لكن هذه المخلوقات المباركة الطيبة كالأنبياء منقول زيادة على ذلك بعنايته. آدم حين كان كالفخار، يعني بعد ما نفخت فيه الروح، صار يدور حوله إبليس. وانتبهوا يا أحبابي، لا يدخل إبليس داخل جسد نبي من الأنبياء، فما صحيح أنه دخل في جسده، صار يدور حوله ويقول: هذا أنت لأمر عظيم خلقته، يعني هو متعجب معرفان لما خلق هذا المخلوق. فلما أمر الله الملك نفخ روح آدم في آدم، فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا أي الروح المشرفة عندنا، ليس معناه أن الله فعل هكذا، هذا النفخ هيك من صفات المخلوق، إنما الملك بأمر من الله نفخ. فسيدنا آدم نفخت فيه الروح، وحول الله هذا الطين إلى اللحم والعظم، وجرى فيه الدم، وعطس آدم وتكلم أول كلمة باللغة العربية، قال: الحمد لله، سبحان الله. هذه أول كلمة قالها، وهذه فيها ثناء ومدح لله تبارك وتعالى. آدم لما صار فيه الروح، الله جعل فيه المعلومات والإدراكات والعلوم والإحساسات من غير ما يتلقاها من جبريل أو نحو ذلك، كما يحصل مع غيره من الأنبياء، وكذلك غير باقي الناس، لأنه نحن لما نولد من بطن أمنا نخرج ما منكون نعرف شيئا، لكن آدم جعل الله فيه، خلق الله فيه العلوم وأسماء الأشياء حتى يعرف هذه كذا، هذا يقال له أرض، هذه يقال لها أرض، هذه سماء، هذا يقال له كذا، جبل، هذه شجرة، هذا بحر، هذا نهر، أسماء الأشياء. ثم خلق الله تعالى لسيدنا آدم زوجة يقال لها حواء. السيدة حواء عليها السلام ولية صالحة رضي الله عنها وأرضاها، خلقت من آدم، لذلك سماها الله تعالى حواء، خلقت من شيء حي، وخلقت على شكل يناسب آدم، يعني هن اتنيناتهم سيدنا آدم والسيدة حواء، ما منقول هكي خلقهم الله صغار بعدين كبروا وطولوا ونحو ذلك، لا، جعل فيهم هذا الحجم أول ما خلقوا. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، كان بين الملائكة يوجد إبليس، هذا إبليس امتنع عن السجود واعترض على الله وكفر بالله، وصار يقول عبارات والعياذ بالله: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه. فاعترض وكفر، كأنه عم بيقول يعني: يا الله، ليس لك أنه تأمرني. فطرد من رحمة الله، كان يقال له هيدا عزازيل، كان مسلما بس هو منه من الملائكة، شو بينقال له؟ لكان يقال له كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما أخبر الله في القرآن الكريم، فنحن منقول عنه من الجن، يعني خلق من نار، أما الملائكة خلقوا من نور. فلما امتنع من السجود وكفر بالله، طرد من رحمة الله، لكن بقي فترة بالجنة، في الجنة قبل أن يخرج ويطرد منها. وهنا حصل أمر لسيدنا آدم وحواء، كان سببا بخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. آدم منعه الله تعالى أن يأكل من شجرة، هيدي الشجرة ما بنعرف شو هي،

0: يعني ما ورد في القرآن نوعها. هلأ بالتفاسير بيقولوا تفاحة وبيقولوا غير ذلك، هذا منه ثابت، إنما شجرة نهاه الله عن الأكل من شجرة. هذه الشجرة لما نهي عن الأكل منها آدم عليه السلام وحواء وسوس لهما الشيطان كما جاء في القرآن الكريم، فوسوس لهما الشيطان. وانتبهوا، الشيطان يوسوس للإنسان العادي غير الأنبياء أحيانا بالدخول إلى جسده، جسد هذا الإنسان، وأحيانا بمد خرطومه إلى قلب هذا الإنسان، يعني بيفوت جزء من الشيطان إلى القلب وبيرمي خواطر فاسدة، عمل كذا، لا تفعل من الطاعات كذا، فبيحثك على الحرام وعلى أنه توقع بأشياء منهية عنها. أما مع سيدنا آدم لا، إنما كان بإلقاء الكلام فحصلت لآدم الوسوسة من غير أن يدخل في جسده. شو صار؟ أكل سيدنا آدم من الشجرة وأكلت السيدة حواء من الشجرة، فبانت عورتهما، غطوها فورا لأنه ما بتنكشف عورة نبي على الملائكة أولا، اثنان هي زوجة له، حواء منا بنته لسيدنا آدم، هي زوجته، زوجه الله إياها وهي في الجنة وهبطا زوجين، لكن إجاهن الأولاد وان في الأرض. فلما أكلا من الشجرة وعصيا الله ثم تابا إلى الله، لأن الأنبياء ما بيقعوا بكفر، ما بيقعوا بكبائر، ما بيقعوا برذائل وسفاهات، إنما تاب إلى الله وقبل الله توبة آدم وتوبة حواء ونزل إلى الأرض تائبا. الله تعالى قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب سيدنا آدم ونزل على الأرض. وين نزل سيدنا آدم؟ نزل في مكان يقال له سرنديب، هذه الآن في سريلانكا من بلاد الهند، يقال لها كان في الماضي. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم عليه السلام كان في الجنة ونزل إلى الأرض. اثنين، السيدة حواء، حواء كمان خلقت داخل الجنة ونزلت إلى الأرض وماتا في الأرض ودفنا في الأرض. حواء نزلت بمكان وسيدنا آدم نزل بمكان، وأيضا الثالث الذي أهبط من الجنة إلى الأرض يقال طرد، بالثالث يقال طرد وهو إبليس. هذا إبليس كان في الجنة ونزل إلى الأرض، كل واحد بمكان، ثم التقى بعد ذلك آدم بحواء وتكاثرا وجاءتهم الذرية وجاء البشر منهما. لذلك منقول آدم أبو البشر، وكان جميل الشكل، جميل الصورة، ما كان يشبه القرود عليه السلام. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم حواء، وكذلك أيضا إبليس الذي هو ليس ملكا، كان يعبد الله مع الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما هيدا عصى وكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومما نزل إلى الأرض يا أحباب القمح، الحنطة نزلت إلى الأرض من الجنة، وهذه الحنطة علم الله آدم كيف يزرعها ويحصدها وكيف بده يطحنها وكيف بده يعجنها ويخبزها، وعلم أولاده هذا الأمر اللي له فضل علينا سيدنا آدم والسيدة حواء بأمور كتيرة. فإذا الحنطة أصلها من وين؟ من الجنة. وكذلك أيضا مما نزل من الجنة اللبان، هذا اللبان نوع من البخور معروف، أصله من الجنة، وهذا اللبان فيه فوائد كثيرة، أطباء بيوصفوه داخل بعض الأدوية، نوع منه كمان يقال له لبان الذكر، أكيد الإنسان منا بيرجع إلى الطبيب الثقة. فاللبان أصله من الجنة ونزل إلى الأرض، ومما نزل من الجنة إلى الأرض أنهار، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، سيحان وجيحان من الجنة والفرات والنيل. فإذا هذه الأنهار الأربعة سيحان، جيحان، والنيل، والفرات، ونقدر أن نقول 5 بزيادة دجلة لأن منبع دجلة والفرات واحد كما ذكرنا. أما سيحون وجيحون فهذه بلاد ما وراء النهر، حين نقول ما وراء النهر فهذا النهر غير سيحان وجيحان، وفيها هذه البلاد طلع الإمام الماتريدي والبخاري ومسلم وكثير من العلماء الأكارم، الله ينفعنا بهم آمين. فإذا مما نزل من الجنة إلى الأرض سيدنا آدم، السيدة حواء، إبليس لعنه الله طرد من الجنة، وكذلك نزل من الجنة الحنطة القمح، واللبان هذا البخور يقال له اللبان وهو أنواع وأصناف، وكذلك أيضا هذه الأنهار التي هي 4 أو 5 نقول نزلت من الجنة، أصلها من الجنة. ومما كان في الجنة ونزل إلى هذه الأرض، الله تعالى جعل الحجر الأسود الذي هو جزء من الكعبة المشرفة، هذا الحجر أصله من الجنة، هو ياقوتة كانت بيضاء مضيئة ثم اسودت بتمسح المشركين بها. وهذا الحجر من شعائر الإسلام وجزء من الكعبة اللي هي بناها آدم عليه السلام، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وكانوا كل الأنبياء قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم، والأمم التي كانت على الإسلام كلياتهم كانوا يستقبلوا الكعبة المشرفة، حتى لما انهدمت كانوا يتوجهوا إلى حيث هي، يعني إلى موضعها، يعني هي انهدمت في فترات وأعيد بنائها عدة مرات، لكن المسلم لما بده يصلي بيستقبل تلك الناحية حيث هي، يعني جرمها إلى السماء ما يحاذيه وما يحاذيها إلى ما تحت الأرض. هذه الكعبة المشرفة في ركن منها، في جزء منها الحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود له قصة، حيث وضعه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل البعثة المباركة، حين اختلفت القبائل وكاد اختلافهم يؤدي إلى اقتتال النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل وحل الأمر بأن وضع الحجر الأسود على ردائه، وأتى برجل من كل قبيلة ثم أمسك من كل طرف، صار هذا الرجال يحمل من هون وهذا من هون وهذا من هون، حتى حملوا كلهم هذا الحجر، ثم النبي حمله ووضعه في أساس الكعبة. هذا الحجر مبارك، النبي قبله ووضع رأسه جبهته عليه، ونحن كذلك الله تعالى جعل من سنن الطواف أنه نعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن قدرنا على هذا. وهذا يا أحبابي بدل أنه الله جعل في بعض الأحجار البركة، في بعض الأماكن البركة، وكذلك جعل في بعض الأجساد البركة كأجساد الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. ونزل معه حجر آخر من الجنة، ياقوتة أخرى، وهي تعرف بمقام إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم نبي الله مدفون في فلسطين، منطقة يقال لها الخليل، أمدنا الله بأمداده. وسيدنا إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليهم السلام، لأن الأنبياء أفضلهم 5: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. بهالترتيب صلى الله عليهم وأمدنا بأمدادهم آمين. إبراهيم منه مدفون في الكعبة، إنما في حجر يقال له مقام إبراهيم. ما معناته هناك مدفون سيدنا إبراهيم؟ لأنه نحن تعودنا نستعمل كلمة مقام على مكان دفن فيه ولي من الصالحين أو نبي، لكن هذا المقام هو حجر كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم حتى يعيد هو وسيدنا إسماعيل بناء الكعبة. بعد الطوفان تهدمت الكعبة بالطوفان، بقيت فترة بدون إعادة بناء، ثم أمر الله إبراهيم وولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام أن يبنيا، يعيدا بناء الكعبة. فكان يوقف سيدنا إبراهيم على هذا الحجر، وغاصت قدما سيدنا إبراهيم في الحجر، يعني أنت بتطلع هيك في المقام، مقام إبراهيم، بتلاقي أثر إجران سيدنا أثر رجلان سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا مكان مبارك وهذا بيتبرك فيه المسلمون، ولا عبرة بما ينكر علينا التبرك، بل أمرنا الله أن نصلي ركعتين خلف المقام لما الواحد منا ينهي الطواف، هذه من السنة لأنه مكان فيه بركة. هذا المكان كان يرتفع الحجر بسيدنا إبراهيم، يحط الحجر على الكعبة ثم ينزل، يجع يأخذ حجر تاني يرجع يطير فيه هذا الحجر، فهذا أصله من الجنة. ونزل من الجنة كذلك الكبش الذي فدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذبيح. إسماعيل نبي الله كان بعد صغير السن، ما نبئ أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل. سيدنا إسماعيل ما ذبح، وسيدنا إسماعيل فدي بكبش من الجنة، خروف. شو القصة؟ شو اللي صار؟ لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده بده ينفذ، لأنه الله يحكم بما يريد، الله يوجب ما يشاء يحرم ما يشاء، فأمر الله إبراهيم بالذبح، فكان سيدنا إبراهيم بده يمتثل وعمل هيك، وسيدنا إسماعيل ساعد أباه على ذلك وقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهيك نحن بدنا نكون عون لأخواننا وآبائنا وأهلنا على الخير. لكن سيدنا إبراهيم لما أمر السكين على رقبة إسماعيل لم تذبح، قال له ماذا بك يا أبي؟ قال له لا تذبح، قال له طعم بها طعنا، فصار يطعم بها طعنا ما كانت تقطع. فساعتها جاء كبش، جبريل عليه السلام إجا بكبش من الجنة خروف وذبح فداء لإسماعيل. وهذا المكان معروف قرب الجمرات، مكان معروف حيث فدي سيدنا إسماعيل عليه السلام. فشو بينقال عن هذا الكبش؟ كان من الجنة وأهبط إلى هذه الأرض. ومما نزل من الجنة كذلك البراق، هذا البراق اللي حكينا عنه بقصة الإسراء والمعراج، اللي كان الإسراء يعني في الأرض من مكة المكرمة من بيت أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله عنهما إلى البيت المقدس على هذا البراق. هذه من دواب الجنة، دابة، وكان وصفها معروفا، كانت كما قال عليه الصلاة والسلام فوق الحمار ودون البغل، وكانت تضع حافرها حيث ينتهي طرفها، يعني وين بيوصل بصرها بتحط رجلها. وسيدنا جبريل قال له للبراق ما ركبك أكرم على الله من محمد. لكن أصل هذه الدابة من وين؟ من الجنة. فإذا هذا مما نزل إلى الأرض. ومما نزل إلى الأرض الريحان، هذا الريحان نحن بنسميه الحبق، ويعمل منه نوع من الطيب. هذا الريحان أصله من الجنة لكن يتغير الشكل كما يتشابه أحيانا في الفاكهة من الأرض التي نحن نراها، التفاح ونحو ذلك والرمان والنخل، لكن في الجنة الأشجار مختلفة وثمارها مختلفة وأحجامها مختلفة. الله يدخلنا الجنة بسلام. ومما نزل إلى الأرض وكان في الجنة عصا سيدنا موسى عليه السلام. فإذا آدم وحواء وإبليس والحنطة واللبان، ومما نزل كذلك أيضا الأنهار الخمسة أو الأربعة، النيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان، ومما نزل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هاتان يقوتتان من الجنة، والكبش الذي فدي ذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، والبراق الذي ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك أيضا الريحان، وأيضا نزل كذلك من الجنة هذه العصا. عصا موسى عليه السلام شأنها عجيب، كان من شأنها أنه يتكئ عليها يعتمد عليها، نعم، وكانت أيضا إذا كان الليل تضيء له، وإذا كان وصل إلى أرض ما فيها ماء يضرب بها الأرض فيخرج منها الماء، وكان كذلك أيضا إذا وصل إلى بئر ولا يوجد هناك دلو، يعني شيء يملأ وعاء، كانت هي تطول حتى تصير كالدلو، بتعبي ماء وتصعد إلى سيدنا موسى عليه السلام. وكانت كذلك هي العصا التي انقلبت أفعى حقيقية وابتلعت العصي والحبال التي رماها السحرة الذين جمعوا لموسى، وكان فرعون يتحدى موسى بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء يسلمون لأنهم رأوا المعجزة العجيبة، انقلاب العصا حية حقيقية بلعت كل الحبال والعصي اللي كانوا رميوها السحرة. هيدي العصا يا أحباب كمان من شأنها العجيب إنه كانت سبحان الله إذا أراد أن يستظل كانت تصير هكذا، فيضع عليها كساءه رداءه ويستظل من الشمس صلى الله عليه وسلم. وكان إذا اشتهى ثمرة الله ينبت له من هذه العصا هذه الثمرة. أمرها عجيب، يعني نتكلم عليها الكثير الكثير. هذه نزلت مع آدم من الجنة، لكن جبريل هو أعطاها موسى، والآن غير معروف وين، في بعض المتاحف بيعرضوا، هذا منه ثابت، اللي هني بيعرضوه ليس ثابتا. فالحاصل يا أحباب هناك أمور نزلت من الجنة، أصلها يعني في الجنة، إلى هذه الأرض. هيدي يعني عم نحكي ما نزل. طب شو اللي بيدخل الجنة؟ سأذكر لكم في الخاتمة أمرا واحدا لدرس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه شو الأشياء اللي بتدخل الجنة مهم الواحد يتعلم، لكن منقول لا يدخلها من مات على غير الإيمان والإسلام. يعني الشرط الأساس ليفوت الإنسان على الجنة أنه يموت على دين الأنبياء الإسلام، يختم له بالسعادة، يختم له بالإيمان، هذا الإيمان توحيد الله لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة اللي جمعت كل الأنبياء. لا يدخل الجنة من كان على خلافها، ومن كذب أنبياء الله حرم عليه الجنة. أدخلنا الله وإياكم الجنة بسلام، بجاه كل من له جاه عند الله، ولقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى بدرس آخر بموضوع آخر. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور طارق اللحام، وكانت تحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الحب في الله، نبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما معنى الحب في الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. الحب في الله معناه أن تحب المرأة لدينه لتقواه، ومن مقتضيات ذلك أن تحب له الخير وأن تحب له أن يبتعد من الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. معناه الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يحب المؤمن لدينه لتقواه، لأنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومعنى وجبت محبتي أن الله تعالى يكرم المتحابين فيه، يكرمهم سبحانه وتعالى بالثواب بالجزاء على هذا العمل الحسن. فكن صافيا في محبتك لأخيك المسلم، تحب له الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكره ذلك لنفسك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. معناه الإيمان له حلاوة يجدها هذا المؤمن في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبتك لله وللرسول أعلى محبة، أعلى من محبتك لنفسك، وأعلى من محبتك لمالك، وأعلى من محبتك لزوجك، وأعلى من محبتك لأولادك. لما كان الرسول يخاطب عمر رضي الله عنه في هذه القضية، ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكان عمر يترقى في كمال المحبة لرسول الله في ذلك المجلس، حتى وصل إلى أن قال للرسول: أنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. فقال له الرسول: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت تلك المنزلة العالية في محبتي، أنني صرت عندك في محبتك لي أعلى من محبتك لنفسك ولأهلك ولمالك ولأولادك. الله يرزقنا تلك الدرجة العالية التي ذكرها الرسول في هذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل الدنيا، إذا فقد المال أعرض عنه، إذا كان عنده مال صار قريبا منه، إذا كان له جاه يكون قريبا منه، إذا كان له وظيفة يكون عنده، وإذا كان أبعد من الوظيفة أو فقد المال يصير بعيدا منه. لا، هو يحبه لله تعالى، يحبه لدينه، يحبه حتى يستفيد منه إن كان من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، لأن مجالسة الصالحين تفيد في الحياة وبعد الممات. لذلك قال العلماء: ويستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. الصالح يفيد بإذن الله.

0: لا، في حياته وبعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون الكفر أكره شيء إلى قلبه وأبعد شيء منه. الكفر يبتعد من الكفر أشد البعد، هذا يجد حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وانظروا إلى عظيم بركة محبة المسلم لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، ذهب إلى قرية أخرى ليزوره، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أرسل الله ملكا في طريقه. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، يعني خروجي لأجل أن ألتقي بهذا الأخ. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، ليس لي عنده مال، ولا أريد منه المال، ولا أريد منه الجاه، ولا أريد منه واسطة لوظيفة، ما عندي إلا أني أحببته لله تعالى، فذهبت لزيارته. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله سيكرمك لمحبتك لهذا المسلم ابتغاء مرضات الله. رواه مسلم. ويقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن أبي هريرة أيضا، اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه أبو هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي ملك، بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ذهب ليعود مريضا لله تعالى، ذهب ليزور أخا له لله تعالى، أخلص النية، ما ذهب لأجل الطعام، ولا ذهب لأجل المال، ولا ذهب لأجل الجاه، إنما ذهب لله تعالى. الملك يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله يعطيك منزلا في الجنة، الله يرزقنا ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كير الحداد الذي ينفخ فيه لتقوى النار، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعني يعطيك، يعني إذا جلست الصالح استفدت منه، إذا جلست العبد الصالح استفدت منه، وإذا جلست الطالح لا لنصحه ولا لإرشاده ولا لمصلحة، فإنك إما أن تتأثر به بحاله، وإما أن يصيبك، وإما أن يصيبك ما يصيب مثل ما يصيب الشخص إذا جالس نافخ الكير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. معناه إذا أردت أن تصاحب فصاحب الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن، يكون خيرا لك من أن تصاحب غير المؤمن، غير الصالح. وإذا أردت أن تطعم خير لك أن تطعم التقي، لأن التقي أعلى درجة عند الله من المؤمن العادي. وليس معناه أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن ولا يجوز أن تطعم غير التقي، لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر. إنما المعنى الأحسن، خير لك أن تصاحب المؤمنين، وخير لك أن تطعم المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، يعني يتأثر بسيرة صاحبه، فلينظر أحدكم، فليفكر أحدكم من يخالل، من يصاحب. صاحب المؤمن، صاحب المؤمن التقي، صاحب المؤمن الذي عنده علم، الذي يذكرك بالآخرة، الذي يأمرك بالمعروف ويسوقك إلى الخيرات، ليس إلى الضرر، ليس إلى المفاسد، ليس إلى المعاصي، ليس إلى الحشيشة، ليس إلى المخدرات، ليس إلى الخمر، ليس إلى ترك الصلوات. لا، صاحب المؤمن وأحب المؤمن لدينه، وصاحبه لدينه حتى تستفيد منه وحتى تفيده في أمر الدين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب متفق عليه. معناه محبتك للمرء لأجل دينه تفيدك في الآخرة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المحبة. فإن بعض الناس من المستحقين للعقاب بمحبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعهم الله بتلك المحبة ويعفيهم من العذاب. نسأل الله تعالى أن يعفينا من العذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له الرسول: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، يعني هذه المحبة تفيده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. إذن هذه المحبة في الله تنفع. محبتك للعبد المؤمن التقي لله تعالى تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. لذلك أحب الصالحين وجالس الصالحين، أحب أهل العلم الصادقين وجالسوهم، والزموا مجالسهم، تستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وأحبابنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا كما ورد في الحديث القدسي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الذين كان أمرهم أنهم من المتحابين في الله في هذه الدنيا يكونون على منابر من نور يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. يفرح لهم النبيون والشهداء من غير تمني زوال ذلك عنهم: يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان: الحب في الله.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية، ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه، وأنعم عليه بالأولاد، ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتدي بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا، لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا، بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 82 بعد 200 من نفس السورة.

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

0: ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبحت

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم 14 حزيران 2026، الموافق ل 24 ذو الحجة 1447. بدي رحب بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة، وبدي أدعيكم تابعوا هالحلقة الجديدة من صباح المعرفة اللي حتكون إن شاء الله مليئة بالفوائد الكتيرة. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
1: أهلا علي، صباح ولألك، صباح ولسامي كمان، لكل متابعينا الكرام. يسعد كل أوقاتكم إن شاء الله بكل خير. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يوم جديد، نهار جديد، هيك إن شاء الله بيكون بيحملكم الكثير من الخير والبركة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تبعتوا لنا رسائلكم عليه هو 0166-7602. بدي وجه تحية لكل اللي عم بيبعتوا لنا رسائل من الصبح، ومنهم سناء شماس يسعد صباحك. كمان عنا رسالة بقولوا فيها كمان بصبحوا علينا أبو فراس، عم يطلب أنشودة هواء المدينة، إن شاء الله هلأ سامي بحط لنا إياها. سعد شهاب يسعد صباحك. أم عمر حمصي بتصبح علينا وعلى زوجها وبناتها.
1: كمان في عنا رسالة: تحياتي لأسرة الإذاعة، سلام خاص للحج نزيه العويك من خالد. خالد تحياتنا لألك. ست أم عمر الحمصي صباح الخير على جميع المستمعين، وتحية خاصة.
0: هلأ قلتها.
1: طب ما
0: بلشت من تحت. أنا بلشت من تحت.
1: تخير عاد. طب أنه حذرونا يا علي هيك. طب بكل الأحوال تحياتنا لست أم عمر. آية عيسى كمان من صبح عليك من لبقاء. آية بتوجه تحية لابنها خالد اللي متوجه على ثانوية الثقافة الإسلامية مع شوفير الباص حسن وولاده حسين ومحمد وعمر. شكر خاص لمعلمات بن ابني رشا السيد، صالحة غندور، راوية موسى، وكمان هيك عم تدعي لنا أدعية حلوة. بارك الله فيك.
0: هواء المدينة.

إذن متابعينا الكرام رح ننتقل لحملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الأربعاء 24 ذو الحجة 1447 الموافق لعشر حزيران 2026. أكيد منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة، فلذلك أخلصوا النوايا وبشروا فيها 1000 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، هي ورد اليوم.

0: بدي كفي قراءة رسائل شوي. بدي واجه تحية للست سهير الزميلة بالمبنى هون، تحية لك ويسعد صباحي. كمان أم الحسن أبو الخدود بتصبح علينا وبتسلم على المستمعين. كمان بت أوكي ولأسرة الإذاعة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا أم بلال برجاوي، الحاجة أم بلال اشتقنا لك، طمنينا عنك.
1: يسعد صباحك ست أم بلال، تحياتنا لإليك. كمان في عنا رسالة، صباح العز والكرامة، أكرمكم الله في الدارين، بقدم أحر تحياتي لجميع المقدمين وللمدارس ولكل اللي بالباصات والسيارات ومن معي أيضا القائد محمود عبد الله هنايا الشعار ألين ليا راما أمير السعد بوركتم. تحياتنا لكم إن شاء الله يكونوا عم يسمعونا وسمعوا هيك تحياتنا الصباحية. يا أهلا يا أهلا بعلي وإيمان ميان وجروبنا النشيط، بتمنى لكم يوم حلو. الله يشفي لنا الحاجة فاطمة. أنجي يسعد أوقاتك.
0: أوكي، في عنا كمان رسالة من أحمد الشهاب، هيك عم يدعي لنا كم دعوة وكتب لنا كلمات حلوة، وهذه رسالة قرأتها من شوية لأحمد الشهاب. نسرين العجوز بتصبح علينا منا ومن زوجها الحاج عماد وبنت لين اللي رايحين هلأ على المدرسة.
1: بدي أقول للي عم يسألوا دعاء اليوم كان بصوت مين؟ بصوت المنشد أحمد قرانوح كان دعاء اليوم. كمان السيد محمد بغدادي، يسعد صباحكم، معكم صباحنا أحلى، شكرا لك، يعطيك العافية. كمان في عنا السلام عليكم، أهلا وسهلا وعليكم السلام، معكم غدي الخرفان ويسعد صباح من وراء المايك. إيمان رابطي، مين غدي؟ عرفنا عن حالك، هات لأعرف من وين، أكيد من بعلبك. شو اسم الوالد يا غدي؟ لا أتعرف عليك. طيب أهلا وسهلا فيك يا غدي.
0: شو اسم البابا؟
1: شو اسم البابا؟
0: طيب أسعد الله
1: أكيد بيقربني، بس بدي أعرف شو بيقربني.
0: نعم. كلكم تقربوا بعض الخرفان؟
1: ايه
0: الكل.
1: نعم
0: لأنه أنا أباني ولا مرة شفت حدا أباني بيقربني.
1: تحياتك كمان للخرفان اللي بيساقيت الجندير كمان.
0: نعم في خرفان بيروت.
1: نعم.
0: بيروت
1: صح،
0: أصلهم بعلبك نقلوا على بيروت
1: أكيد، وهلا الجدود يعني بترجع للأصل. نعم.
0: طيب عنا رسالة من مداح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس جنبي، وعم بيتشكر كل حدا مبارك له بقدوم ابنه محمد. شكرا لك، وهيك الله يجعله من الصالحين. كمان السيدة مي شميطلي ترسل تحياتها لأهلها وأحبابها وخصوصا أختها الكبرى فادية، وبتتمنى لها طول العمر. وكمان بتخص بالتحيات أمها يعني والدتها هدى، وعم تتمنى لها الشفاء العاجل، مع تحياتها لجميع العاملين بالإذاعة وبالأخص إيمان وعلي. شكرا لك ست مي، وبتتمنى أنه نحط لها مديح هامل فؤاد وللحاج محمد معروف قرانوح رحمه الله. هذا اللي أنشود أنا بحبه
1: كثير حلوة.
0: نعم
1: كثير حلوة. في كمان طلب قد زادني شوقة، لكن نزلوا الطلبات فرد مرة يا سامي،
0: بدنا هامل فؤاد
1: وقد زادني شوقة. نعم
0: هلأ بنسمعه إن شاء الله.
1: كثير حلوين مزوقين المتابعين.
0: نعم. نعم سمعنا يا سامي.

0: بدي وجه تحية كبيرة لكل أعضاء فريق القلوب البيضاء، يعني من الست فاطمة سعد بقول لها سلامتها والله يعافيك ونزل غوطة يا سامي، وكمان هذه زفة لأنه ليه، لأنه اليوم فايقين بكير وهيك نشطين ومولعين على الجروب وهلا بدي يولعوها بالبرنامج. تحية لسارة عماش، أنجي، نسرين الشعار، لينا، عيتانة، كلهم كلهم تحية لألهم. كيف سارة طلبت مني ولعت لهم يعني
1: هي هيدي التحية. طيب إذا كل حدا بده يبعت رسالته الصباحية عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامجنا صباح المعرفة بيراسلنا على 01-66-76-02. غدي بده نور الحجرة، أوكي؟ يا ريت نسمعها يا سامي.
0: خلينا نسمع هامل فؤادك.
1: هامل فؤادك.

0: رح اقرا شويه رسائل قبل ما نفوت بالطقس. بدي واجه تحيه لمريم بلي بتصبح علينا, وتوجه تحيه للحجه رنا, وان شاء الله بتوصل بالسلامه. اليوم الحجه رنا بيدوم توصل من قطر, كمان عم تطلب.
1: فقدناها.
0: نعم اكيد عم تطلب انشوده من زار الهادي. هلا ان شاء الله سامي اليوم الطلبات كترت عليك, بدك تستحملنا. احمد علوي من المانيا بوجه تحيه لوالدته وزوجته وصديقه المنشد محمد فخير.
1: طيب حنكفي هيك كم رسالة. تحياتنا لست سناء, كمان بتوجه تحية لألنا ولنعيم مرعي ولزوجته مها. ست أم محمد دباخ كمان يسعد كل أوقاتك. بتول اللحام يسعد صباحك يا بتول, وأهلا وسهلا فيك. كمان أسعد الله صباحكم إيمان علي وكل أسرة الإذاعة. تحية خاصة للحاج يوسف الخرفان والحاج عبد قلفة والحاج نعيم مرعي وعائلته ولزوجتي وولادي من محمود عبد الله.
0: سارة عماش بتقول بتصبح علينا, بتصبح على المستمعين, بتوجه تحية للجروب وفردا فردا. شهد الطقس الحلو, ناطرين النشرة الجوية يلا هلا بعد شوي حنقولها إن شاء الله. جايب لكم أخبار جديدة بالطقس أنا اليوم. نسرين الشعار كمان بتصبح علينا, بتوجه تحية لميان لو مش معنا قال, وبتخص بالذكر حبيبتنا الحاجة فاطمة وأحلى صبايا بالجروب. خلينا نفوت بالطقس كمان. تحية لأنجي اللي هي عم تصبح على المستمعين, توجه تحية لنا. الطقس يا سامي.

0: إيمان، اليوم بالطقس جبت لكم معلومات جديدة. في شيء غريب عم بيصير، إنه درجات الحرارة عم ترتفع بشكل كبير بأوروبا الغربية وخاصة بروسيا، اللي هي متعودين بروسيا إنه بتعرفي برد.
1: صح.
0: درجات الحرارة بالعاصمة موسكو فوق معدلاتها الموسمية بمعدل 11 درجة، وصلت لمبارح تقريبا ل 36 درجة. تخيلي
1: بموسكو؟
0: سبحان الله.
1: نعم، سبحان بموسكو. الله، هذا شيء كتير غريب.
0: الشيء كتير غريب. بينما بلاد الشام مناطقنا عم تشهد درجة حرارة معتدلة، يعني ربيعية، أجواء ربيعية.
1: أيوة.
0: هلأ في منخفض جوي عم بده يسيطر على تركيا إن شاء الله بهاليومين الجاي، وهذا بيؤدي ل شو بيقولوا هيك، يكون الجو لطيف شوي بالويك أند. ما عم بقول شتاء، هتقولوا انه قلت شيء مع هذا
1: لطيف. انت هتلحقوه على البيت يعني. انت قلت لنا
0: فيش اجواء لطيفة يعني، حيجع هيك نحس بهيدي البرود على وقت الفجر ووقت الصبح. اصلا من اليوم بلشنا نحس شوي على وقت الصبح.
1: صحيح.
0: هيك هواء عليل مثل ما بيقولوا. نهار السبت في شوي اشتداد بسرعة الرياح خاصة بالمناطق الشمالية، ودرجات الحرارة على الساحل عم تبقى ضمن معدلاتها الموسمية 29 بالنهار، 19 بالليل، وبعدنا عم نحس ببرد شوي بالمناطق الشمالية وخاصة على المرتفعات.
1: هذا أكيد حسب التوقعات، ويبقى العلم عند الله.
0: هكذا.

0: بعد الفاصل إيمان رح نحكي عن أعلى درجات الحرارة التي سجلت على الأرض وكمان بالفقرة الصحية موضوع كتير مهم، الدملة تحت الباط إذا طلعت لحدا كيف بيتصرف،
1: جدا مهم الموضوع.
0: نعم بعد الفاصل.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-312-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني، ومقدم
5: 01-64-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: الأنشود مع هالأنشود الجميلة جدا اللي طلبتها مريم بلاء رجعنا لكم. بدي أحكي عن الذهب إيمان، خاصة هالانخفاض الكبير اللي عم بيشهدوا سوق الذهب. بس فتر لا أحكي عن الذهب طارت من عند النشرة، لحظة
1: بتصير
0: أوكي. سعر الأونصة وصل من شوي لل 4170، تتذكر وصلنا
1: نحن
0: نازلي مزبوط يعني يعني أنا برأيي هلأ ما دامه نازل اللي قادر يشتري يشتري،
1: صح
0: ولا لا؟
1: اللي قادر لا.
0: طيب عيار 24-135 دولار، عيار 22-122 دولار، عيار 21-117 دولار. هيدا بالنسبة للذهب يا إيمان. أما بالنسبة للمحروقات، وخاصة أنه مبارح وزارة النفط أصدرت نشرة جديدة قدمت فيها تحديثات جديدة بما يخص الأسعار. سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان مليونين و 449 ألف، 98 أوكتان مليونين و 467 ألف، المازوت مليونين و 81 ألف، وقارورة الغاز وصلت للمليون و 287 ألف، يعني نازلة.
1: أي صح
0: نعم، هذه هي آخر التحديثات.
1: أوكي.

0: إذن رجعنا لقراءة رسائلكم. بدنا نجرب منزع الحدا ونقرأ كل الرسائل ما فينا. تحياتنا للجميع، واللي حقيقة ما منلحق نقرأ رسالته ميز علي، جرب بغير نهار يعني بركي كمان لحقنا. طيب كمان بدي صبح الحاجة فاطمة سعد مع رسالة ما شاء الله. صباحه سريع لعلي وإيمان ولسامي ولأسرة الإذاعة وللجروب النشيط، تحياتي كمان لحملة الديوان. على فكرة تابعونا اليوم مع زميلتنا رولا مكداشي ببرنامجها بسمة أمل، اليوم بإذن الله بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، مع مقابلة مع حملة الديوان للحج والعمرة وضيفاء الحلقة الشيخ الدكتور سامر ليلات وأيضا الحجة فوزية فتوح إدارية بحملة الديوان. تابعونا ليحكونا عن هالرحلة المباركة اللي قاموا فيها. كمان الحاجة فاطمة ما شاء الله عليها يعني مناسي حدا ذكرى الجميع، وكمان عم بتصبح على كل الإداريين بحملة الديوان وعم بتشيد بحنيتهم وطيبتهم للدكتور سامر لبان. كمان بارك الله فيكم، جربت قد ما في مرة من الرسالة لأنه في كتير رسائل تانية. تحياتنا للست فاطمة الحمصي كمان بتصبح علينا يا علي. مع آخر أسبوع من المدرسة بحب أتشكر مدير مدرسة الصلاحية ونظارة وأساتذتها العاملين فيها وطلابها، الله يسهل أمرهم. والحمد لله على سلامة الحاجة فاطمة، بتصبح كمان على زوجها وأولادها وإخواتها والجروب أيضا نفر نفر
1: نفر نفر طيب اوكي خلينا نفوت بخبرية اليوم سامي. خلينا نفوت بخبرية اليوم لانه من بعدها دغري بدنا نفوت بالفقرة الصحية، بدنا نحكي عن الدملة تحت القبط.
2: خبرية اليوم.
1: طيب الخبرية اليوم ما بعرف حس صوتي انا غميق ولا رواق. طيب اليوم جمعت لكم أعلى درجة حرارة سجلت على الأرض خلال يعني هالأعوام الماضية. بحسب السجلات المناخية أنه بعض المناطق في الدنيا شهدت درجة حرارة شديدة جدا عبر التاريخ، من أمريكا للشرق الأوسط وآسيا. أعلى درجة حرارة سجلت على الأرض يعني بهالسنوات اللي عم نحكي عنها هي كانت عام 1913
0: بالخليج؟
1: لا، بمنطقة تسمى وادي الموت بالولايات المتحدة. سجلت درجة الحرارة هناك 57 درجة.
0: يا الله.
1: نعم،
0: 57.
1: بينما سجلت مناطق تانية مثل تونس والكويت والعراق والسعودية درجة حرارة قريبة لهيدي الحرارة. وعلى سبيل المثال مدينة جدة بالسعودية سجلت عام 2010 درجة حرارة وصلت ل 52 درجة.
0: سبحان الله.
1: سويجان بالإمارات سجلت أيضا عام 2002 درجة حرارة وصلت كمان ل 52 درجة. سامباو بالصين عام 2023 سجلت درجة حرارة كمان شبيهة
0: بالخمسينات.
1: منطقة بباكستان وصلت فيها درجة الحرارة عام 2017 ل 53 درجة. نعم. منطقة بالكويت وصلت فيها درجة الحرارة عام 2016 ل 54 درجة. وأخيرا تونس وصلت درجة الحرارة عام 1931 فيها لل 55 درجة.
0: سبحان الله. يعني انتوا عايشين بنعم.
1: نعم.
0: يعني لو وصلت 32 35 يعني ما تنقوا
1: 55.
0: عم نحكي 55 يا يعني جماعة. لا الوضع خطير.
1: بتصوحوا يعني.
0: شفتوا لي اللي بيحطوهم على تيك توك مثلا ظاهر على البالكون حط الطواية فقش البيضة وقليها العادة.
1: مظبوطة هيدا.
0: مظبوطة. وحتى على الرمل على رمل الصحراء بيحطوها بتلاقيها عم تبقبق يعني. سبحان الله. الله يجيرنا من النار يا جماعة.
1: آمين.

0: صحة صحة.
1: بالموضوع الصحي اليوم رح نحكي عن الدملة تحت الباط. نعرف الموضوع كتير صعب ويعني مزعج. بدنا نحكي أكتر عن تفاصيل هالمشكلة, ليش بتصير, الأسباب والعلاج. ويسعدنا نستضيف الدكتور محمد فايد ليخبرنا أكتر عن هالموضوع. يسعد صباحك دكتور.
2: صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا دكتور.
1: دكتور, الدملة تحت الباط ليش بتصير, شو سببها؟
2: هلا أهم الأسباب الشائعة, يعني أكثر من 90% من الأسباب تبعت الدملة هي جرح بسيط بيصير بعد نزع الشعر أو عند الحلاقة بهذه المنطقة, أو بسبب ظفر بيكون عم يحك الشخص. هلا هو الشخص أيام ما بيشعر إنه هو جرح حاله, أن الجرح بيكون مايكروسكوبي ما بينشاف بالعين المجردة. أما الجروح تبعية الحلاقة فممكن كمان نحن ما نشوفها, لكن بنشعر فيها إذا غسلنا المنطقة مي وصابون بيصير في عنا شوي حريق. المشكلة إنه بعض الناس ما بيهتموا كتير بالنظافة الشخصية بعد الحلاقة أو بعد نزع الشعر, وبالتالي في ميكروبات عنا على الجلد بتكون ميكروبات مفيدة بتدافع عنا. لما تدخل من منطقة فيها أكسجين لمنطقة ما فيها أكسجين بتحول لميكروبات مرضية, وبالتالي بتعمل التهابات وبتعمل هالكيس العمل. الدملة هي كيس عمل بالنهاية, وهي بتكون على المناطق اللي بتكون قريبة من بصيلات الشعر. عشان هيك عم بقولكم إنه معظم الأسباب تبعيتها هي إما بيكون بعد نزع شعر أو بعد حلاق.
3: نعم,
2: هذا السبب الأساسي. في بعض الأسباب بس نادرة, إذا كانت الالتهابات على مستوى الأظافر أو مستوى الأصابع وانتقلت الجراثيم عبر الليمفاتيك سيركوليشن اللي هي الدورة الليمفاوية أو الدورة الدموية لهذه المنطقة, لأنه هذه المنطقة بتجمع فيها كمان في شيء مهم بيعرفه الناس مشان يفرقوا بين الدملة وبين الالتهاب الحويصلات الليمفاوية اللي ممكن يكون بسبب أمراض تانية. فمشان هيك مهم كتير إنه واحد يكشف على هذه المنطقة, وإذا كان صار في عنده إنه ما يتردد بالمرة إنه يروح عند طبيب مشان يشوف شو اللي صاير عنده.
3: طب دكتور بدنا نسأل كيف الواحد بيتعامل معه بالبيت ابتداء إذا حصلت وصارت معه, كيف بيتعامل معه ابتداء؟
2: أول شيء بدنا الوقاية. الوقاية إنه لما بيصير في عند أي عملية نزع شعر أو حلاقة إنه يصير في غسل بالماء والصابون للمنطقة, وينحط مادة البيتادين. البيتادين هي اللي بتنحط للجروحة. يعني بدنا نتعامل معه لو نحن ما شايفين جروحة, إنه هيدي المنطقة فيها جروحة. عرفت كيف؟
3: لو ما شفنا.
2: وطبعا في عندك مراهم معروفة مشان الجلد اللي بتعتمد على الفوسفوريك أسيد, هو أشهر شيء. يعني إنه ينحط, أنا أفضل إنه يعني بعد الحلاقة أو بعد نزع الشعر بيصير في غسل للمنطقة بالماء والصابون وتنشيفها منيح ووضع البتادين, ولما ننشف البتادين نحط طبقة بسيطة جدا من الفوسفوريك أسيد.
3: أيوة.
2: هيك ساعتها بنكون عملنا وقاية إنه ما يصير في عندنا هذا الشيء. أما إذا صار في عندنا تورم وإحمرار وريحة, بعض الأحيان تطلع ريحة بالعرق مش منيحة,
3: نعم,
2: أنا أفضل ساعتها أنه ما يتعامل هو بالبيت, يروح عند طبيب يشوف شو القصة.
1: نعم دكتور, أمتى بيكون الدملة تحت الباط يعني صارت خطيرة, يعني استعملوا الكريمات وما راحت وعم تكبر وعم حجمها عم بيزيد, هون يعني بيصير الموضوع خطير؟
2: هلا الكيس العمل بدك تعرف انت المبدا جراحي بالطب انه اي كيس عمل بده فتح واخراج العمل برات الجسم. لانه اذا نحن ما عملنا على هذا الامر بالطريقه الصحيحه حيفتش على منفذ تاني, بيطلع بمنفذ تاني يعمل دمله تاني, وممكن بطريقه بيخرب انسجه ويدخل ايام للدم, يعني بيعمل التهاب بالدم. فعشان هيك مطلوب انه ما يتاخر. اذا صار في عندك احمراريه مزعجه جدا بس تلتهي بتعمل وجع وبتعمل إزعاج للشخص لأنه هي بطل يقدر يحرك إيده بالطريقة الصحيحة, وممكن تعمل ارتفاع بالحرارة. هذه العوارض بتدلنا أنه صار مطلوب تدخل جراحي, أو طبعا الجراح مش فورا ممكن نعمل تدخل جراحي إذا ما كان الكيس متكامل، إذا كان بعده الورم فايش وبالأنسجة مطلوب إنه يعطي بعض الأدوية مثل الأنتيبيوتكس وشغلات اللي هي بتصغر حجم الورم الالتهابي، طبعا بحسب خبرته للشخص وقديش متعامل مع هيدي الشغلات من قبل. إذا بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام من إعطاء الأدوية ما مش الحال، لابد من المشرط الجراحي. وفي بعض الأحيان بيجونا بحالات متأخرة جدا يعني، فبنفتحهم فورا.
3: أيوة
2: وبالتالي لأنه ما فينا نتأخر، لأنه هون في عنا منطقة يعني حويصلات لمفاوية بتأثر على الجهاز اللمفاوي اللي هو الجهاز الدفاع المركزي للجسم. يعني المسألة اللي بدنا سهلة انه تركها.
3: أيوة دكتور، هلأ ببعض الأحيان البعض قد يقول أنه أنا هلأ إذا بدي روح عند الدكتور حيشق على هيدي الدملة، ما أنا قادر أعمل هيدا الشيء بالبيت، وبيقوم ببلش بيفقيها أو يشتغل فيها، شو الخطر بهيدي النقطة؟
2: هلأ هون هيدي المنطقة بتحتوي على شرايين وأوردة أساسية للإيد.
3: نعم.
2: إذا كان ما عنده خبرة ودخل بشريان أو وريد حيصير عنده نزيف ما يقدر يوقفه، وممكن يعرض ايده لبعض الاحيان اذا كان جرح عميق ودخل بالشريان الاساسي تبع الايد، قطع الشريان الاساسي تبع الايد بيؤدي للبتر. وبالتالي هيدي الشغلات ما لنا سهله يعني، وفي ناس ما يعني ما عندهم الحس الطبي انه نحن بدنا نشق بس الجلد، فبينزلوا بالشفره اعمق من هيدا الشيء. هو في عنا شغلتين خطيرين، عدم المعرفة الطبية واتجاههم لهلأ للاي اي، يعني هيدا عم يعرض الناس لمشاكل أكتر بكتير من الاستفادة تبعيتهم. يعني أذكرك شغلة صارت معي من يومين، في صديق تأخر كتير يعني، راح عند بعض الأطباء الجلد وعالجوا له مشكلته على اساس انه فطريات، طلع عنده انسداد بالشرايين بيجروا والتهاب، فاستعمل الاي اي هو واعتمد على الاي اي لمده 2 شهر. هلا في عنا ممكن مشكله بتر للاجر، يعني الناس مطلوب ببعض الحالات تستشير اهل الخبره.
3: نعم.
2: وما يعتمدوا هني لأنه ما يعتمدوا على معرفتهم، لأنه هني أصلاً ما عندهم معرفة طبية كافية، ما بيفهموا المصطلحات الطبية. يعني ممكن هني يسألوا سؤال بطريقة خاطئة ويجيهم الجواب على شيء هني مش سائلينه. مشان هيك بيقولوا العلماء حسن السؤال نصف العلم.
3: صحيح.
2: إذا كان أنت ما عرفتي تسألي حيجيك الجواب على غير مسألة كلية.
3: تماما.
2: وبنتيجة انه الناس ما بتفهم مصطلحات طبية يعني حتروح لمحلات تاني. فلا، في بعض الشغلات لابد من استشارة الطبيب يعني.
1: دكتور عندي سؤال اخير لألك، اذا الدملة طلعت بالوجه او ب... نعم عم تسمعني؟
2: نعم. الدملة طلعت بالوجه
1: بما يسمى بمثلث الخطر بالوجه، هل هو بيكون موضوع خطير اذا طلعت بالوجه؟
2: شوف، الدمامل هي بتبلش بالتهابات جلدية أو تحت الجلد، وين ما طلعت إن كان بالرأس أو بالرقبة، هي ممكن تطلع بالرقبة أكتر من أنه تطلع بالوجه.
1: نعم.
2: احنا نسميه الفروكولوزيز، اللي هو نتيجة دخول بكتيريا معينة بمنطقة الرقبة وتعمل كيس عمل كبير. هذا لابد من تدخل جراحي بطريقة معينة، ويكون الجراح عنده خبرة، لأنه ممكن هذا يعمل التهاب بمنطقة الرأس أو يؤثر على المناطق الليمفاوية بالرقبة، وهذه مناطق خطرة.
1: نعم. شكرا لك الدكتور محمد فايد على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها، وإلنا لقاءات تانية معك بإذن الله.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: مع السلامة.

0: رح اقرا شويه رسائل قبل ما نفوت بسؤال اليوم. بدي سؤال اليوم تشاركوا فيه كتير لانه هيك مهضوم كمان. عم بحاول نقي اسئله مهضومه لنغير الاجواء. صباح العسل يا قشطه خي علي. تحيه لاجمل اذاعه من فوزي درباس. اهلا بخينا فوزي وكمان بوجه لك تحيه. من المانيا عنا رساله من حواء وابو ادم عميرات. شكرا لك على الرساله. شكرا لكم. يسعد صباحكم. لما الايسي بتوجه تحيه لجروب القلوب البيضاء فردا فردا. شكرا يا لما وتحيه. بفتكر لما بتكون بنته للحاج وسيم. صلحي لي اذا مزبوط. اذا اوكي تحيه للوالد.
1: نعم. بدي صبح الحاج اسماعيل ناصر. عم بيقول الله يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو السهر. صح. وحابب وجه تحيه لك يا علي وللحاجه ايمان وللحاج محمود ناصر وللحاجه هناء شجاع والحاج يوسف الخرفان وللغالي الصديق يلي بالبال دايما وسيم ابو ابراهيم. بدي كمان صبح الحاجه ندى الجوجو. كتبت لها هيك حكي كتير حلو. هلا يعني ما بعرف بقوله ولا ما بقوله. خجلتينا كتير
0: نقلا عن
1: لا ما رح أقول لا. بس تحياتنا كتير الكبيرة للحاجة ندى الجوجو.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا على الكلام الكتير حلو حقيقة.
0: بدي أقولك حاجة ندى أنه الاتصال اللي عملناه معك بيوم عرفة عن وصفة المعمول كتير هيك يعني
1: أخد شعبية
0: وطلبونا أنه نعمل معك اتصالات تاني إن شاء الله.
1: تعطينا وصفة جديدة ورسالة جديدة. يلا حضري حالك. هاي دعوة مباشرة على الهواء.
0: بدي وجه تحية لهاني من صيدا اللي بسم الله عليه بيشاركنا بكل الفقرات وبيعلق على كل الفقرات. فتحية كبيرة لك. نحن كتير سعيدين بمشاركاتك. سامي فتلنا بسؤال اليوم. حضروا حالكن. يلا شوفي ما بدك تقولي شيء كنت.
1: ايه صراحة انا كنت ما بدي اقول الرسالة بس ميان ردت على الرسالة تاعت الحجة ندى الجوجو فعم يضطروني اني اقول الرسالة وقول الاجابة.
0: يلا قولي. نحن بنعرف نفسنا.
1: يلا طيب لكن حنصبح الحجة ندى الجوجو حقول شو كتبت. اوكي تحياتنا لإليك. عم بتقول تميل القلم بين

0: الحاجة ندى ولا الحاجة ميان بحطوا نية بقلبهم انه يفرحوا قلب مسلم,
1: صح,
0: يسروا له قلبه. يمكن هذه الرسالة غيرت نهارك اليوم, يمكن او غيرت نهارك
1: حقيقة.
0: بتجبر لنا خاطرنا, بنجبر خواطر بعضنا,
1: بس بتقراها لحالها هيك البسمة بتطلع, سبحان الله. فانتوا كمان اعملوا هيدا الشيء وابعثوا لبعضكم الرسائل تدخل السرور لقلب بعض, وما تنسوا اخلاص النوايا, هذا امر كتير منيح حقيقة.
0: سؤال اليوم يا سامي,
2: سؤال اليوم
1: تفضل.
0: ما هي, شو هي اللعبة الشعبية اللي كنتوا محترفين فيها بحارتكم انتوا أطفال؟
1: واو,
0: كيف
1: نوستالجيا. يلا رجعوا للماضي,
0: شو كنتوا تلعبوا, بالحارة؟ شو أكتر ألعاب هيك كنتوا محترفين فيها بحارتكم أنتوا صغار؟ وبعطونا
1: أنتوا جيرانكم, أنتوا رفقاتكم, أنتوا عائلكم. هلأ عم بفكر سامي
0: ترك المكسر وقاعد هيك صافي فينا.
1: شو كنت تلعب أنت وصغير يا سامي؟
0: أمتى حيخلص الدوام في العمل؟
1: لا لا عم بفكر هو بإجابة هلأ سامي, هاتينا جواب طويل بالك.
0: طيب بعتولنا أجوبتكم على رقم الواتساب 0166760202, شو هي اللعبة الشعبية اللي كنتوا محترفين فيها بحارتكم أنتوا وصغار؟

0: بلشت الأجوبة توصلنا على سؤال اليوم، شو هي اللعبة الشعبية اللي كنتوا محترفين فيها بحالتكم أنتوا صغار؟ بلش يا إيمان.
1: يلا ست باسمة تحياتنا لإليك. عم بتقول يسعد لي صباحكم، أكتر شي كنا نلعب بيت بيوت ولعبة صف حجارة.
0: نعم
1: مزبوط مزبوط، هيدي المدرسة
0: هيدي السبع حجارات اللي بيقولوا لها سبع حجارات،
1: ايه الحجار اللي بتحطهم فوق بعضهم اوكي، وبيجي حدا هيك بده يخبطها ايه لا يوقعوا وبيهربوا كلياتهم، وبيرجع اللي خبطها بده يرجع يجي يصفهم قبل ما يكمشوا.
0: ايوه
1: ايه مذكرتها.
0: كنت العبها انا بس عامل حالي متفاجئ ما بعرف ليه
1: متفاجئ.
0: طيب كمان ام اويس عم تصبح علينا، اول شيء بتوجه تحيه لام احمد سمحه، مبارك زفاف، الشيخ عمر لحام، على الشابه مريم رمضان مبارك. كمان عم تقول الاكس او
1: الاكس كتير حلوه
0: اللي بيرسموها على الارض مربعات فيها الارقام.
1: ايه طبعا اكيد كلنا لعبنا بهيدي اللعبه،
0: بتزتوا الحجره
1: نرسمها على... بعدني لهلا على فكره لما بلاقي طب شو دغري بقوم ببلش وبقول البنات يلا ماما انا وياكم.
0: سبحان الله
1: حلوه.
0: فاطمة سعد الحاجة المحترمة بتقول إكس وبيت بيوت ونط الحبلة.
1: صح
0: على فكرة نط الحبلة قال كتير بتحرق سعرات
1: كتير منيحة،
0: قال بده يضعف حاله عليه بالحبلة.
1: يا عين يا عين. كنا نلعب غميضة تحياتنا لبتول اللحام. ايه صحيح مزبوط.
0: يا الله شو كنت هيك القصص بسيطة
1: ما كان في آيباد وما كان في تليفونات. نعم. وكان كان هيدا الوقت اللي نقضيه يقربنا من بعض، من جيراننا، من إخواتنا، من أهلنا. يعني عن جد كان حلو، يعني ننطر بس أنه كل النهار أوكي بالعطلة بس يقدن المغرب الماما الله يرحمها يلا قوموا فوتوا على البيت قدن المغرب.
0: ايه خلص.
1: خلص خلص الوقت لهون.
0: ايه لا ماما كانت تعيط يا علي مخوي يعني خلص يلا طلع
1: يلا طلع لفوق.
0: طيب أبو حسين عيتاني بيقول تحية لأم حسين، كده نلعب بشكي على الوحل.
1: شو هاي اشرح لنا اكثر.
0: ما تقول لي ابو حسين كنت تشك على الوحل.
1: وهيك الاسم بيوحي يعني.
0: كنا نلعب جلل، كنا كمان سبق، كنا نعبي بالونات ماي ونكب على بعض، وهذه اللعبه يعني يعني ما كتير
1: منحبذها
0: منحبذها لانه هذا بيكون
1: استراحه بعض ايه والماي منعوزه يعني.
0: نعم صح.
1: كمان بدي بس صبح على البابا على والدي وبرد الصبحية لصهر والحاج إسماعيل ناصر، وكمان بيصبح على صهر ويوسف فؤاد الخرفان، وبيصبح علينا كمان وعلى زوجته وولاده وابن عمه أبو عمر وزوجته اللي هي خالتي، وأكيد للحاجة هنا
0: كمان تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. هادية صندق اللي بتقول يسعد صباحكم، قبل السؤال رجاءً بدي

0: الوالده ما تنسى توجه لنا التحيه لجروب القلوب البيضاء. وصلت. كلنا نلعب بيت بيوت وكتير حب العب داما.
1: ايه
0: عرفتيها؟
1: صح، مثل الشطرنج. أيه. نفسها زيتها بس بتقلبها بتعطيك الدامه.
0: ولا مره عرفت العبها انا.
1: لا حلوه،
0: ما فهمت لها يعني الصراحه.
1: خلص بس ابعد الله وبقول لك كيف بيلعبوها قويه هيدي اللعبه. طيب. حلوه كثير.
0: صباح الخير من الاستاذ خليل بيضون. كنا نلعب
1: ما عم لحق. لحظه بدي افتح رساله بكره.
0: بيب بيب
1: شو هي؟
0: هي لعبه تعتمد على النفس الطويل.
1: لا بدكم تشرحوا لنا، بدكم تقولوا لنا اياها، بدكم تشرحوا لنا.
0: بيب ما بعرف، ما فهمت شو الاسم.
1: ايوه ست مريم منجد، تحياتنا لصديقتي العزيزه ست مريم. عم بتقول صباح الخيرات ايمان وعلي ولكن رفقاتي وخاصه رفيقات المدرسه يلي كنا نلعب فيها سوا لقيطه. حلوة اللقيطة.
0: ايه لقيطة حلوة وبتحرق سعرات وهيك. انا كل شيء بدي،
1: انت هيدا اللي بتفكر فيه يعني،
0: كل شيء بدي اعمل اسقاط على تحرق السعرات. كل شيء
1: تحرق سعرات يا جماعة.
0: نسرين الشعار بتقول الغميضة الاكس او لقيطة لقيطة حرب ال شو؟ فرقة؟
1: حرب شو هاي؟
0: ما بعرف.
1: اوكي
0: اوكي،
1: رجعوا علمون لاولادكم لانه انا باكلكم ما بيعرفون هول الالعاب.
0: تشغيل
1: وبتشيلوا الاشياء اللي هي شاشات وكذا وبتعلمون لا يحركوا جسمهم اكثر.
0: عم بقول سامي
1: انا بشفق على هالجيل حقيقه. محرومين انتم، ما استمتعتوا بهالاوقات لانه حقيقه حلوه.
0: سامي نحن بعصر التكنولوجيا وهذا كله ما في منه هلا.
1: ايوه جماعه الاي اي يتكلمون
0: على القليله. ما كنا نشوف اطفال بالغالب يعني عندهم هول ردات الفعل العنيفه.
1: صح.
0: او مثلا بيكتئبوا او ضايقهم خلقهم او مثلا دائما هيك بتحس بيزهقوا من الامور.
1: صحيح.
0: يعني كانوا قبل لا يعني كان هيك جو غير صراحة.
1: بعدين انت جرب شي نهار تقشطوا التليفون او الايباد، شفت نوبة الكريزة اللي بيعملها.
0: بدي اعمل حلقة عن هالموضوع على فكرة،
1: كتير مهم هيدا الامر. طيب بنكفي رسائلكم.
0: ميان بتقول البالون شاسور وانا ما كنت رواق باللعب. علي ما كنت رواق باللعب،
1: ما كنت رواق. ايه ذكرتيني البالون شاسور كتير حلوة.
0: غميضة كمان. اوكي
1: بدي صبح حسيت أماني لحسين. عم بتقول اللعبة الوحيدة اللي كنت حبها لعبة الإيكس. ما بعرف شو يسموها، في ناس بيقولوا عنها زحفة. زحفة؟ هلا الإيكس مزبوط بس الزحفة أول مرة بسمعها للحقيقة يعني. أوكي
0: أوكي. إما عفوا فادية حسن أبو النصر بتقول كنا نرسم بالطبشورة ونكب الحجرة والنط. يعني هذه الإيكس.
1: صح هذه هي الإيكس. الشيخ سعيد عبد الهادي كمان عم يصبح علينا، الله يجبر بخاطركم، شكرا لك. فريال عم تقول اللعبة الشعبية صف الحجارة نط الحبلة ومين ضربك. شو مين ضربك هيدي؟
0: اتمنى انه مش اللعبة اللي
1: بتمنى ما يكون فيها ضرب.
0: اتمنى على فكرة ايه يعني نحن
1: في العاب مأزية،
0: في العاب مأزية وبدي ضوي عليها.
1: فتحتي سيري هلا.
0: لأنا فتحتي لنا سيري.
1: تفضل زبط.
0: لأنه أنا من يومين كنت عم بمشي على البحر بالليل ولقيت شباب عم يلعبوها لهاللعبة.
1: شو كيف تلعب؟
0: هيدي لعبة كان بيلعبوها الكبار، بيوقف واحد بالنص وفي بيعملوا دائرة حواليه رفقاته.
1: أوكي.
0: وبصير بيخطوه على رقبته وهو بده يحذر مين خبطه.
1: لا لا
0: هيدي اللعبة
1: لا هيدا يعني فيها أذى،
0: فيها أذى وأمرار فعلا بيأذوه بيقولوا الضربة. بتعرفي شباب عم يمزحوا مع بعض،
1: مش مقبول.
0: بس هذا المزح مش مطلوب يصير أبدا. نعم. لأنه عم تأذوا بعض يعني.
1: صح.
0: لأيكم لعبة تكون مفيدة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: لعبة تكون مفيدة وما فيها أذى للآخرين. وحتى اللي انتشرت هلأ ترند على السوشيال ميديا، اثنين بيشنقلوا بعض وبيوقف رفيقهم بالنص واثنين بيشنقلوا واحد من اليمين وواحد من الشمال، بيقولوا له نط وبيلبطوا بإجره، ما بيجي واقف على إجره، بيجي على على على راس ورقبته من ورا. وقد ايه تخيل كسور بالراس والجمجمه الى ما هنالك. انا ما بعرف منين بيطلعوا هالترندات.
0: ما في يعني ما في مسؤوليه عند بعض الناس يعني. ما بعرف كيف بتفوتوا هالفوتات يعني. اي ضربه غلط ممكن يموت الزلمه فيها
1: 100%. لا هذا اسمه أزل. واحد بده يدير باله من هالالعاب المنتشره، وما كل شيء ترند بيكون صح.
0: وهذا الترويع اللي بيصير يعني كمان كثير بنشوف منه على الفيديوهات، بكون نايم الواحد بتاخذ بيجي بزته فجأة فوق سطح المي، هذاك بموت فيها، بيقف قلبه لأنه هذه الصدمة المفاجئة. أو مثلا بيتخبوا وراء الباب لينقذوا بعض. ما ترويع المسلم حرام.
1: صح.
0: ما
1: تروعوا ديروا بالكم يا جماعة. بدنا نلعب بس هيك على هذا وبدون ما نأذي بعضنا. كفوا رسائلكم، حنكفي قراءة.
0: طيب خلود الحسين عم بتقول الإكس أكيد سبع حجارات طط الحبلة الغميضة اللقيطة شرطي وحرامي اسمها هيك اللعبة، بيت بيوت النفخ بالطابة.
1: اوكي
0: شو النفخ بالطابة؟
1: ما بعرف صراحة، اشرحوا لنا اللي ما بنعرفه، اشرحوا لنا اياهم. يسعد صباحكم بالخير والسرور، كنا نرسم بالطبشورة ونكب الحجرة والنط. اوكي الإكس عندها شعبية يا جماعة.
0: كمان من كرة القدم أكيد الفوتبول بالحارة يعني كانت الأصل هلأ بعد الفوتبول يعني بعد
1: أكيد.
0: ماشي أكيد والتنس كمان
1: صح
0: نحن منقلها الركات
1: يا الله
0: بالريشة
1: صح صح بيجي معها طابي خضرة بس ما كنا نستعملها كنا نجيب الريشة
0: بعدها هلأ بنلعبها إذا رحنا
1: صح
0: سيران
1: صح صح كتير حلوة البالات الركات كتير حلوة لعبوا أنتوا ولادكم بهول الألعاب حقيقة حلوين أنجي تعملوا بطولات فيها
0: كتير حلوة بالرك
1: حلو
0: في هلا قريبا بطولات
1: بيعملوا فيها بطولات
0: في قريبا بطولات
1: نجي بنحضركم بتلعبونا
0: عم بيقلنا سامي انه بالجلوبال بدهم يعملوا بطولات
1: كثير حلو انجي وضحي لي شو هالالعاب اللي باعتيهم هول كلنا نحن نلعبهم اكيد يعني انا ما بعرف بس نط الحبل صراحه وخيط تياب للعبه يا الله كانت امي تعطيني هاللعبه هالبوبيت اللي يا ايمان هالقماشات وهالابره والخيط وتعلمني كيف اطيب وكيف اعمل فستان هلا يعني انا ما رح اتحدى بس انه يمكن هلا يندر ما تلاقي بنت او صبيه بتعرف ترجع تقطب الزر اللي انقطع
0: نعم.
1: من قميصها
0: نعم.
1: يا ستات البيوت ارجعوا واشتغلوا على بناتكم مزبوط هول الامور يعني كانوا من زمان بس حلوين يعني ست البيت مطلوب تعلمهم لبنتها منه بتتسلى منه بتقضي العطله الصيفيه ومنه بتشيد حالها لا
0: عم يشرحوا لنا شكي بالوحل شو هي اللعبة قال
1: شو هالاسم هيك
0: كنا نعمل دويرة كبيرة على الوحل ونشك شي شكي يعني بي بي بي على الوحلات واللي بياخد الدويرة شو واللي بياخد الدويرة بيربح
1: يعني أنا بعد ما فهمت صراحة الموضوع ماري علينا كتير على فكرة هول الخبريات ما بنعرفهم نحن نعرف قصهم يعني والباقي ناطرين كنت تقولوا لنا عنهم
0: مقلوبة
1: شو المقلوبة؟ طبخة مقلوبة بعرف الطبخة بعملكم إياها مقلوبة طيبة في حدا طلب مني كبة البطاطا محمد حنيني تحياتنا لإله بركي منعملها قريبا كتير طيبة
0: سامي تعقيبا على كلامك الأستاذ خليل بيضون عم بقول إيه بالجامعة العالمية في دورة بلعبة الركات بالريشة
1: شو حلو حبيت
0: بعت ورانا نصور
1: ايه لا بعت ورانا نلعب بعدين منصور
0: ايه.
1: كتير حلو حبيت
0: نعم.
1: كنا نلعب بالحبلة صح يسعد صباحكم كنا نلعب بالإكس والمغيطة المغيطة يمكن اللي كنا هيك نوقف بقلبها
0: ايه.
1: يوقفوا اثنين بقلبها للمغيطة
0: هيك.
1: ايوه
0: بصير بنط هذا بالنص كأني عم بسمع شي كتير حلو بالباك جراوند
1: صح
0: سمعنا شو

0: بعد عم نستقبل اجوبتكم على سؤال اليوم، شو اللعبه الشعبيه اللي كنتم محترفين فيها انتم صغار بحارتكم؟ ماما عم تقول الغميضه والاكس واللقيطه، لحظه شوي، والاحرف الابجديه.
1: كيف كانت اللعبة يا طنط باسمة هيدا الأحرف الأبجدية؟
0: معقول قصدها إنسان،
1: معقول إنسان حيوان شيء؟ بعدنا لهلأ على فكرة، بعدنا لهلأ يعني كتير حلوة ومهضومة. كمان بابا عم بيقول كنا ب 12-13 سنة كنا نلعب بالبيت لما بتفضى الساحة، وكنتوا تشوفوا ليونة الأبدان بهالحركات، كنا نركض بشكل معاكس حول المنزل كمان، واللي بيوصل قبل هو اللي بيربح. اليوم غالبا ما منشوف إلا الخمول والكسل.
0: نعم
1: نعم.
0: أم محمد أول شيء هيك عم تدعينا كم دعوة حلوة، وكمان عم تسلم على الحاجة هبة وأم ويس، عم تقول في لعبة اسمها بوزة وأشطة.
1: بوزة أشطة حليب فراز، بوزة أشطة حليب فراز. يا الله،
0: بس هيك نوع بغنيها.
1: لا، بيجيبوا حبل، بنتين بيوقفوا، بنت بتوقف من هي للطرف، والبنت الثانية من الطرف الثاني، وبيصيروا بيبرموا للحبل. والصبية الثالثة بدها تنط وما تتفركش بالحبل.
0: أيوة،
1: بوزة أشطة حليب فراز.
0: ذكرتوني بلعبة كمان كانوا يلعبوها البنات عنا بالمدرسة. فتاح يا وردة، غماض يا وردة،
1: هون في وردة،
0: تك تك تك، هون في وردة.
1: يا الله،
0: ايام حلوه يعني، سبحان الله،
1: ايام حلوه.
0: هي عم تقول خلود الحسين، عم تقول غمضي يا ورده، رجعونا صغار.
1: صح صح.
0: طيب، قال كنا نعمل تليفون بالكبايات البلاستيك.
1: مزبوط، متذكر هذا اول درس فيزيكي يمكن درسناه. نجيب الكبايتين البلاستيك او الكرتون او اللي هن، ونحط بيناتهم، نفختهم، نحط بيناتهم حبل صوف، ونربط له اطرافه بالكبريت، ونرجع نشد. انا من ميل، وخي احمد من ميل، بنوجه له تحيه. قالوا هل تسمعوني؟ بعد ما كان في لا موبايلات ولا كنا نسمع. يا علي،
0: سبحان
1: كنا
0: الله.
1: نسمع. فهذا كان اول درس فيزيك ناخده،
0: اول محاوله هيدي للتليفونات.
1: أيوة.
0: طيب، في لعبه كان اسمها كرسي كراسي.
1: صح، بعدنا بنلعبها لهلا، كتير حلو. صح، بحطوا يعني مثلا عنا 10 أولاد وعندك 9 كراسي وبدهم يبرموا، لما بتوقف الميوزك او الانشوده او اللي هو بدهم يعدوا، في حدا ما يطلع له كرسي،
0: تدريجيا بيسحبوا
1: وبيسحبوا كرسي كرسي الى ما هنالك. اكتبون مثل ما عم قلكم، اكتبون ولعبون لاولادكم، بدل ما يشغلوا فيكم شغلوا فيهم انتم، عرفتوا؟ تكتيك.
0: قال كنا نعمل كبة من المي والتراب.
1: كبة؟ يعني كبة شو؟ كبة تراب؟
0: انه ايه، انه هيك مثل انه عم يلعبوا شكل كبة يعني، بس عم يعملوها من التراب. نعم،
1: سبحان الله، ايام حلوة. كمان في عنا رسالة من عبد الرحمن أنيس، سبحان الله كل الألعاب كانت حلوة غير اليوم، الأطفال بهالأيام ألعابهم هي التليفونات للأسف. بس بتعرف هيدا الشيء ما بيرجع للولادة، بيرجع لإلنا نحن.
0: نعم،
1: نحن اللي عم نسمح لهم يعملوا هيك بوقتهم ويهدروا وما يشغلوا قدراتهم الذهنية والبدنية. من إيدنا، صدقوني من إيدنا، رجعوا عملوا كنترول تتغير الأمور. نفرتوا ليت 100%،
0: فيكم ترجعوا تسطوا الوضع.
1: صح.
0: كمان في ريال عم تعلق على موضوع اللعبة بالفوتبول البالون شاسور، كنا نقول لها بول كمان.
1: ايه، وبالون شاسور. ايه. نفس المبدأ،
0: نفس المبدأ، انه بيقف حدا بالنص وبصير وزيتوا الطابة بده يصيبوه.
1: مظبوط،
0: وهو بده يهرب انه ما يصيبوه.
1: كان عندي معلمة رياضة اسمها كورنيليا، بوجه لها تحية اذا عم تسمع. كورنيليا اجنبية كانت.
0: أيوة.
1: كانت تلعبنا اياها، كثير حلوة، كنا نعمل بطولات فيها هيدي.
0: نعم.
1: تحية. وين رفقاتي عم تسمعوني؟ ابعثوا لنا رسائلكم شو كنا نلعب نحن وصغار.
0: طيب، عنا تحية لإيمان شهاب ومروة قنواتي وعبد الرحمن قنواتي وفاطمة قنواتي، تحية لكل اللي ذكرتون. كانت أيام حلوة، عم بقول هاني من صيدا.
1: أيوة،
0: صباح
1: والله.
0: الخير والفل والياسمين والعنبر والجاردينيا من كندا للأهل والأقارب والأصدقاء ومستمعي الإذاعة، محمود النحيلي.
1: تحياتنا له. ألعاب نارية فرقع، لا لا لا لا لا لا،
0: ما بدنا.
1: احنا دايما بنقول انه منحذر من هيدول الاشياء، لانه فيهم ترويع، فيهم اذى، فيهم ضرر، فينا نحتفل، فينا نعيد، فينا بس بطرق اخرى مبهجه ما بتاذي حدا.
0: عم جيبوا قصص مش مفيده يعني.
1: صح صح صح.
0: طيب، بعد في وقت قد ايه سامي بتكسر عنا اعلانات؟ بابا في وقت، في وقت، ما في وقت. طيب، بعد الفاصل عنا أكيد قصة وعبرة، وكمان في طبخة اليوم.
1: بس ما حدا يزعل، ما لحقنا كل الرسائل كتار،
0: بدنا نحاول نقراهم بعد الفاصل، فما تروحوا لبعيد.
1: أوكي.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 10 من حزيران 2026 الموافق 24 من ذي الحجة 1447 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت انكشاف جديد للحزب بتبني مظلمة إسلام أباد، قرار برد فوري على الضاحية وتكثيف الإخلاءات.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. السلطة المنفصمة، من قال إن هناك عدوانا؟ واشنطن وتل أبيب لاحتواء مفاعيل الرد الإيراني وعون أكثر تعقلا. الثنائي يؤكد وقف نار شامل وانسحاب متزامن. حرد إسرائيلي، أمريكا تقيدنا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت معارك المعادلات بين الكسر والتثبيت، لودريون على خط الوساطة وعين التين تنتظر أجوبة، إسقاط مروحية وتعهد ترامب بالرد على إيران.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب يهدد بالرد على سقوط الأباتشي ثم يهدأ، ونائبه يتحدث عن فرص اتفاق جيد. معادلات إسرائيل وإيران حول لبنان على الطاولة، وكريات شمونة ونهارية. عون لسي أن أن لإنهاء حال العداء بدلا من اتفاق الهدنة الذي نص عليه الطرف.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنون الثنائي يجنح إلى قبول وقف النار وتطمينات أمريكية قبل الجلسة المقبلة. الاحتلال يستهدف سور تهجيرا وقتلا واهتزاز أمني شمال إسرائيل بعد اختراق مسلحين. ترامب ينتظر التوقيت للاتفاق ويتوعد برد على سقوط مروحية، وطهران الحادث ليس مقصودا.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: عون الرئيس ترامب لم يتواصل مع الحزب بل مع سفيرتنا، إسقاط طائرة أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز والرد آت.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: عون لدولة تنعدم فيها الدويلات، اتصالات مكثفة لوقف شامل للنار في لبنان.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أباتشي هرمز تهدد مسار الاتفاق، حماس تعلن عن تقدم حول اتفاق غزة، صور اللبنانية تحت نار إسرائيل، الكرملين ينفي وجود خطط لاتصال بين بوتين وترامب، أزمات تلاحق فيفا عشية المونديال. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نعاود مواصلة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: إذن متابعينا الكرام، رجعنا لكم وشكر كتير كبير لراعي برنامجنا إدريس محمد. وبدي أخبركم بخبرية كتير حلوة. أنا صراحة أنا قصدت أني أمرق من هونيك لحتى أعرف وين المحل، الفرع الثاني. إدريس محمد صار عندهم فرع ثاني لمحلهم إيطاليا سل، واسمه توينز موبايل. ف يعني وين الديوان؟ نحن هون ببيروت تحتنا ديوان نويري. يعني إذا أنتم جايين مع السير بتقطعوا عن الديوان اللي هو على اليمين، هو 50 متر تقريبا لقدام، بس ثاني ميلة على الشمال.
4: تعرفي المحل مؤنس يعني جداً، هيك جداً مريح.
3: صح، نعم. مظبوط، وقريب قريب، عرفت. نعم. يعني هاي الديوان، هاي توينز، كمان عندك إيطاليا سل، بلزق كافيه إدريس، يعني بتاخد كل أغراضك وبتفوت على الكافيه بتبورد هونيك وبتاخد طلباتك.
4: عندهم كمان توينز صيانة. يعني
3: صح، مش بس مبيع موبايلات وأكسسوارات الموبايل، كمان في عندهم صيانة وتصليح للموبايلات لللابتوب. تعرف أي حدا خرب اللابتوب تبعوله هلأ بيحتار إيه شو بدي أعمل باللابتوب تبعوله؟ لا، لقيني لك الحل. إدريس محمد تحياتنا لإله، بيصلح لك اللابتوب شو ما كان نوعه. إذا بيروت النويري بعد سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال. وشكري كتير لإله للسيد إدريس محمد راعي.

0: سريعا رح اقرا كم رساله قبل ما نفوت بقصه وعبره كرمال ما نزعل حدا. في رساله للمس نسرين الترك بتصبح علينا بدها توجه تحيه لاهضم معلمات اللغه العربيه بقسم الروضات من ثانويه الثقافه الاسلاميه. كمان نحن بنوجه لهم
1: تحيه. يسعد صباحك سيدي واختي لبابا. صح رفيقتها.
0: نعم
1: تحيه لكل العاملين بمدارس جمعيه المشاريع.
0: قال كنا نعيط هون بعضهم عم يجاوبون على سؤال اليوم. كنا نعيط لاولاد الجيران نلعب فوتبول على البرندا وكان عنا لوح خشب كل يوم نعمل فيه شي طالعه شي يا نازله. بتعرفيها يا طالعه يا نازله بحطوا شي بالنص بصير بيطلعوا بينزلوا.
1: ايه صح
0: زحليطه.
1: ايه صح.
0: كنا نسندوا على شباك المطبخ وننزل فيه على البركه يلي كانت على البرندا. كنا نحط فرشة على الدرج واحد يقعد فيها والتاني يكرجوا فيها بالدور. وخدي لك على حوادث فدخ.
1: رشا تحياتنا للست رشا يسعد صباحك. هيدا السؤال لجيل الثمانينات عم بتقول لعبة الخريطة المؤلفة من فريقين. كنا نرسم خريطة على الزفت بالطبشور ويتخبى فريق الأول فريق الثاني بيدور علينا من عبر الخريطة يلي رسمناها. هالحركات الكشاف أنا بعرف. كنا نطوي الفرشات لنعملهم بيوت بيت بيوت. صحيح. وهلأ معنا فرصة نفوت أولادنا بكشاف المشاريع لأنه بيشتغلوا عليهم بالبدن والفكر 100%. أنا معيك. تحياتنا لجمعية كشافة المشاريع ومرشدة المشاريع وكشافة الأنوار. بيعبوا أولاد وقت أولادكم بالنافع والمفيد.
0: أنجي عم تقول الجلل والإكس والغميضة وعمر بيت ونط على الحبلة وخيط تياب اللعبة وكنا نلعب دكتورة كمان ناخد دور الدكتورة. ايه مزبوط
1: صح.
0: طيب
1: ريهام بتصبح على صديقتها مريم المنجد. كنا نلعب الدب الأعمى وأربع زوايا وصف حجارة. أيوة الدب الأعمى سامع فيها بس نسيت كيف بيلعبوها صراحة.
0: أربع زوايا.
1: أربع زوايا.
0: طيب.
1: أيوة أوكي.
0: جينان عم تقول كل هالألعاب كنا نلعب فيهم. وفي لعبة اسمها إنسان حيوان شيء بتقوي الذاكرة وبتوسع المعلومات وكتير قوية هاللعبة. صحيح بعدنا هلأ بنلعب على فكرة.
1: ومنوقف على حرف الظا
0: والثاء.
1: ما بنعرف شو بدنا نكتب له.
0: والثاء. والثاء. أعطيني شيء بس بحرف الثاء.
1: ثاء شيء. لا ثعلب حيوان يا سامي.
0: حيوان. يلا بسرعة.
1: ثاء شيء بحرف الثاء ساعدوني أعطوني هيك.
0: ثريا.
1: أوه منك قليل. أنت محضر الدفار وجاي.
0: أنا لأنه هيدا الحرف دايما كنا نلاقي صعوبة بإيجاد الإجابات.
1: صح.
0: طيب فتلنا بقصة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
1: يقال إنه خلال عملية سطو في إحدى الدول صرخ أحد أفراد العصابة موجها كلامه إلى الموظفين الموجودين داخل المصنع: لا تتحركوا وأنقذوا حياتكم واستلقوا على الأرض. فاستلقى الجميع على الأرض بكل هدوء. وعندما انتهى اللصوص من السرقة قال اللص الأصغر لزعيمه: دعنا نحصي الأموال التي أخذناها. فنهره الزعيم قائلا له: هذه كمية كبيرة من الأموال وتأخذ منا وقتا طويلا لعدها. الليلة سوف نعرف من نشرات الأخبار كم سرقنا من الأموال. وبعد أن غادر اللصوص المصنع قال مدير المصنع لمدير الفرع: اتصل بالشرطة بسرعة. لكن مدير الفرع قال له: انتظر، سنأخذ 10 ملايين دولار ونحتفظ بها لأنفسنا ونضيفها إلى 70 مليون دولار التي قمنا باختلاسها سابقا. يا لطيف. فقال المدير: نتمنى أن يكون هناك سرقة كل شهر. وفي اليوم التالي ذكرت وكالات الأخبار أن 100 مليون دولار تمت سرقتها من البنك من المصنع. فقام اللصوص بعد النقود المرة تلو الأخرى. وفي كل مرة كانوا يجدون أن المبلغ الذي سرقوه 20 مليون دولار. فغضبوا وقال زعيمهم: نحن خاطرنا بحياتنا من أجل 20 مليون دولار ومدير المصنع حصل على 80 مليون دولار من دون أن تتسخ ملابسه.
0: يعني واضح العبرة من هالقصة هي
1: شهيدة.
0: الأمانة أكيد.
1: يا لطيف.
0: وحنحكي أكثر عن هالموضوع مع فضيلة الشيخ مازن حبال. أهلا وسهلا بكم شيخي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم شيخي.
3: أهلا وسهلا.
0: أنا كثير بنصار لما تكون معنا بهالفقرة.
3: بارك الله فيك، وأنا كمان بنسر معكم، بنحب نشارك بالإذاعة الكريمة مع المستمعين الكرام أيضا كمان. بارك الله فيك.
0: آمين وبكم. فضل شيخي، شو تعليقكم على القصة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء يعني هذه القصة استخلص منها عبر عديدة، لأنه مثل ما ورد فيها أنه حصل سطو على أحد المصانع وأنهم أخذوا مبالغ كبيرة من هذا المال، أكيد حصلوا هذا المال بالحرام. كمان هناك من شارك يعني في السرقة من خارج العصابة وهو مدير المصنع ومدير بعض الفروع فيها أيضا شارك في أكل المال الحرام. العبر المستفادة من هذه القصة أشياء كثيرة، منها أن المال الحرام يسأل عنه الشخص يوم القيامة ويحاسب عليه. يعني الإنسان لا يفرح بالمال الحرام ولو كان كثيرا، لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يسأل عنه العبد يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين حصل هالمال وكيف صرفه. فالسالم في أمر المال الذي حصل المال بالحلال وأنفقه بالحلال. فالواحد يعني لماذا يتمتع بالمال الحرام واللذة في ذلك؟ يعني سريعة الزوال، كما قال سيدنا أحمد الرفاعي الكبير عن الدنيا: لذاتها سريعة الزوال وأيامها تمضي كالخيال. وكان شيخنا الشيخ نزار حلبي رحمه الله يعني مما كان يردده ويقوله على المنابر في أمر المال: وتجنب، كان يقول: وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطمان. أيضا أستاذ علي، يعني كمان مما يؤخذ من العبر في من هذه القصة أن هؤلاء الذين شاركوا كلهم بأكل هذا المال الحرام، لو كان عندهم الأمانة الشرعية لما أقدموا على أخذ هذا المال بالحرام.
1: صحيح.
3: فبدي بس ركز شوي قليلا على أمر الأمانة الشرعية، لأن الأمانة يعني أمر عظيم، ليس فقط الأمانة بالمال، مع أنه الأمانة بالمال يعني أمر مطلوب وأمر في غاية الاهتمام. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حتى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرفون شهر بين قومه بالصادق الأمين، لذلك كان كفار مكة يضعون عنده الأمانات فيحفظها ويلقبونه بالصادق الأمين. وهنا يحضرني أن النبي عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أوكل سيدنا علي رضي الله عنه أن يوزع الأمانات لأصحابها، ونام سيدنا علي على فراش النبي. المشركون يريدون قتل النبي وأجمعوا على قتله، والنبي يريد أن تصل الأمانات التي عنده إلى أصحابها صلى الله عليه وسلم. وهون أرجو يعني أن تسمحوا لي أستاذ علي وست إيمان يعني أن أوجه لأغتنم الفرصة معكم في هذا البرنامج صباح المعرفة، لأتوجه إلى المستمعين الكرام لدعوتهم بالمشاركة في حضور الدروس الدينية التي سيذكر فيها أحداث الهجرة النبوية. نحن على أعتاب العام الهجري الجديد 1448، وذلك يوم الجمعة المقبل والسبت والأحد بعد صلاة المغرب في المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها جمعية المشاريع، فاغتنموا الفرصة. الحاصل يعني نرجع إلى أمر الأمانة حتى أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. يعني لو نظرنا إلى كلام رسول الله في هذا الحديث إلى قوله: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، يعني لو كان أي واحد وكل بالعمل في مصنع أو متجر أو دكان أو مدرسة أو شركة أو أي مكان يعمل فيه، لابد له من الأمانة الشرعية، فلا يسرق مالا ولا يهمل أمر الوظيفة ولا يتقاعس عن عمله ولا يقصر فيما اؤتمن عليه. وبالنسبة للأمانة يعني هي تعريفها هي ضد الخيانة، فنحن مأمورون بالأمانة منهيون عن الخيانة في أي عمل أسند إلينا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، رواه ابن حبان. معناه يعني لا يكون كامل الإيمان من كان ليس عنده الأمانة، ليس معناه أنه يكون كافرا، إنما معناه لا يكون كامل الإيمان.
1: نعم.
3: ومما يعني يذكر أيضا مما يستفاد منه في هذا المقام، أذكر شيئا حصل مع أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وكان يمشي ليلا مع عامله، يعني هو أول من عس ليلا، يعني كان يخرج يتفقد أحوال الرعية ليلا. فمرة سمع امرأة تقول من داخل بيتها لابنتها، تقول لها أنضعي الماء في الحليب كي يزيد الحليب، يعني تقول لها أن تغش الحليب بزيادة الماء فيه. فقالت لابنتها الآن عمر لا يرانا، فقالت البنت لأمها إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فسمع سيدنا عمر جواب البنت، كانت يعني هذه البنت عندها أمانة وعندها خوف من الله، وأعجب سيدنا عمر بجواب هذه البنت لأمها. أيضا يعني نذكر أن المال إن حصله الإنسان أخذه بغير رضا صاحبه لا يحل له، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي رواية لا يحل عصا امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني بدي أرجع بس قليلا إلى أول الكلام، الحديث الذي ذكرناه لا تزول قدما عبد يوم القيامة، والذي فيه يعني وعن علمه ماذا عمل به، عن أمر العلم. فالأمانة أيضا مش بس بالمال، الأمانة بالعلم أهم من الأمانة بالمال.
1: صحيح.
3: لأن العلماء يقولون إذا رأيت العالم متعلق القلب بالمال فلا تأمنه على دينك. كمان يعني لا يستفتى في أمر الدين إلا الثقة، يعني فكم من الناس اليوم يتصدرون للإفتاء والتدريس وليس عندهم العلم ولا الأمانة التي تخولهم ذلك. يعني بس أختم معكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مر النبي على صبرة طعام، يعني الطعام عند العرب لما يطلقونه يريدون به القمح، والصبرة يعني مثل الكومة المجتمعة. فالنبي أدخل يده فيها في هذه الصبرة، فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني شتت على الدنيا المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. فنسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح،
1: آمين،
3: وأن يجنبنا المال الحرام، وأن يرزقنا وإياكم مالا حلالا طيبا مباركا فيه، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: آمين. وإياكم فضيلة الشيخ مازن حبال، جزاكم ربي عنا خير الجزاء، وإن اللقاء الثاني معكم
3: إن شاء الله. بارك الله فيكما وأحسن الله إليكما،
1: أكرمكم الله، في أمان الله.

0: عندي رسالة من الصديق محمد فخر الدين، بسلم عليك يا إيمان، وكمان بوجه لتحية وبوجه تحية للشيخ مازن عبول، بسم الله عليه كلامه بفوت على القلب، بارك الله به وعليه، أعجبني كثيرا.
1: ما شاء الله. أكيد فيكم تلتقوا فيه، بفتكر بسأل بلاط بالدورة اللي ذكرها، دورة الهجرة النبوية الشريفة، بعود وبذكركم فيها. حننزل كلياتنا إن شاء الله المساجد والمصليات التي تديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أيام الجمعة السبت والأحد 12 13 14 حزيران مغربا، واكيد يوجد اماكن مخصصه للنساء.
0: بيبقى نذكركم بمواقيت الصلاه، اليوم الاربعاء 10 حزيران بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعه 12:42 دقيقه، العصر 4:27، المغرب 7:54، والعشاء 9:30.
1: بيبقى أن أذكر ببرنامج زميلتنا رولا مكداشي بسمة أمل، وحلقتهم اليوم عنوانها حملة الديوان بين المشاعر النفسية والمشاعر النسوكية. ضيفاء الحلقة الشيخ الدكتور سامر ليلات من مشايخ حملة الديوان، وأيضا الحاجة فوزية فتوح إدارية في هذه الحملة. تابعون اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت.
0: موعدنا بيتجدد معكم بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والبيهقي والطيالسي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3-313-922.

أهلا بكم. في آخر تطورات الميدانية، وجه العدو الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان الغسانية وحومين الفوأة، وكان أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة كفر دونين، وفي الزهران استهدف الطيران المعادي بلدة بن عفول بغارتين، وكان القصف المدفعي استهدف ليلا سحمر ويحمر في البقاع الغربي. إلى ذلك أدى سقوط صاروخين في بلدة الإليعة إلى اندلاع حريق في المكان. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيانين أنها استهدفت تجمعين لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وفي بلدة البيضة. معيشيا، عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين اجتماعا في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، تم خلاله عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم. وقال إن تحركاتنا المقبلة لن تكون شكلية أو رمزية، بل ستكون بحجم المعاناة وستستمر وتتوسع حتى تحقيق المطالب. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم بحسب فرانس بريس. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. في المقابل، أعلن حرس الثورة الإيرانية فجر اليوم عن استهداف 21 هدف أمريكي في المنطقة، بينها قاعدة مقاتلات F-35 في الأزرق بالأردن، ردا على العدوان الأمريكي على البلاد. وأشار إلى استهداف حظائر طائرات F-35 في القاعدة الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن. وأعلن استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بهجوم بطائرات مسيرة، وأشار إلى تدمير 4 أهداف مهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوبية إيران. وحذر من أن الأعمال العدائية ستقابل بردود أشد وأقسى. وقالت وكالة فارس الإيرانية أن حرس الثورة استخدم صواريخ خيبر في ضرب حظائر مقاتلات F-35 في الأردن. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة تفوح بنفحات المشاعر المقدسة، ونستنشق فيها عبير رحلة العمر، رحلة الحج. يا مرحبا بضيوف بيت الله الحرام والمسجد الحرام، يا مرحبا بمن نزل ضيوفا على الروضة الشريفة ومقام الصحابة الكرام. نسأل الله أن يرزقكم القبول الحسن، وأن يضاعف لكم في الأجر والقدر، إنه على ذلك قدير.
1: طفتم حول الكعبة سبعة بالخير فرحتم.
0: يا فرحة القلب في إطلاق التهاني والتبركات لمن كان اجتماعنا هنا بسببهم. اللهم نسألك ثواب الحج للمسلمين. هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، استضيف في حلقتنا اليوم الدكتور الشيخ سامر كليلات من مشايخ حملة الديوان للحج والعمرة، وأيضا من المشاركين هذا العام في التدريس والتوجيه، وله خبرة سابقة في هذا المجال. وأيضا ضيفتنا الكريمة المدرسة الحجة فوزية فتوح، إدارية في حملة الديوان للحج والعمرة، ومن المشاركات هذا العام ولها خبرة سابقة في هذا المجال. أهلا وسهلا بكم دكتور سامر كليلات شيخنا الكريم، وأهلا وسهلا بك حاجة فوزية مدرسة وإحدى الإداريات في الحملة. تقبل الله طاعاتكم، استغفروا لنا.
2: لنا ولكم.
0: آمين. نبدأ معكم شيخ سامر الاستفسار عن هالرحلة العظيمة، رحلة الحج. لو بتخبرنا عن التحضيرات اللي قمت فيها من ناحية المتابعة الدينية، والتحضيرات اللي قمت فيها لتحضير الحجاج الكرام وراء الكواليس.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. عادة حملتنا منخطط لتحضيرات قبل السفر، تحضيرات أثناء السفر، وتحضيرات ما بعد السفر.
0: ما شاء الله.
2: هل أنت سؤالك عن ما قبل السفر؟
0: نعم، وراء الكواليس.
2: أيوة، هالتحضيرات إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي هي عملوه إداريا الشباب بالحملة من موضوع الفيز والوراء والمعاملات، خاصة معنا كتير ناس من الخارج هالسنة، شيء من أستراليا، شيء من ألمانيا، شيء من كندا، شيء من ذكريني حجي فوزية من أمريكا.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله، في عدة بلاد. هذا الشيء كمان لبعته وراءهم، لبعته باسبوراتهم وجهزوهم، هذا كان استغرق أشهر.
0: أيوة.
2: هلأ هذا ما كلامنا عنه لأنه هذا بيتعبوا عليه كتير ومعروف. نحن كلامنا عن الشيء اللي هو الأهم، اللي نحن منحضره كمشايخ الحملة، الأمر الديني. أمر التحضير الديني لهالحجاج لحتى يكون عمله مقبول، مناسكهم صحيحة، عم بيأدوا الأركان والواجبات والشروط كما أمر الله. هذا منحضر من قبل السفر بمحاضرات نعملت مباشر، نعملت أونلاين، تساؤلات من الحجاج. بتعرف اللي بيكون حج أول مرة بتلاقي عنده تخوف،
0: شوي ملبك
2: هذا ما تزبط معي، تزبط معي بدي أعرف شو، خاصة اللي هو ما مسافر بالمرة.
0: صح،
2: طلع معنا ناس مش انه عنده سفر سابق، ما مسافر بالمرة، اول مرة بيسافر. ونحن مؤتمنين. نحن كحملة مؤتمنين، هول جايين بدهم يروحوا معنا، بدنا مؤتمنين ان يكون عملهم صحيح. بيسألونا ليل ونهار، المجموعات اللي بنعمل لهم اياها للحجاج بصير بيسألونا كيف بدنا نعمل هالركن، شو بدي اعمل، شو بدي اخذ معي، شو بدي البس، كيف بدي ادي هالامر، كيف بدي ادي هالشرط. هذا الشيء انتعب عليه من قبل السفر، وقلنا لهم انه صحيح انتم اخذتوا كل هالمحاضرات، بس اكيد هذا الشيء ولما تروح بالعمل اثناء فعل هذه الاركان شيء تاني. هذا انتعب عليه كثير من قبل السفر وأثناء السفر، شافوا بعينهم أثناء أداء الفريضة، شافوا بعينهم، حسوا أنه هني مطمئنين أنه عم يعملوا المناسك كما أمر الله بأحكام الشرعية. لأنه نحن الميزة عنا شو، أنه صحيح نحن بنختار الأوقات اللي بتريح الحجاج، بنختار الأمور اللي هي بتخفف على الحجاج، مع شو، مع ما يوافق الشرع، ما أنا بدي اختار انه هذا بدي يرتاح الحج. طيب ارتاح بس كان عمله منه صحيح، ماذا نحن بنعمل؟ بدنا نختار الأيام والأوقات والساعات اللي بتريح الحجاج خاصة معنا كبار سن، مع ما يوافق المذاهب الإسلامية، ما يوافق الشرع، حتى يكون العمل مقبولا إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. أنا بتذكر كمان من أول الأشياء اللي عملتوها إنكم قرأتوا الفاتحة لكل شخص بشخصه، يعني كل واحد على حدة، تأكدتوا أنه بيعرف يقرأ سورة الفاتحة على وجه الصحيح. هذيك أمر كتير مهم، كمان قليل ما حدا يعملها بصراحة.
2: لفت النظر. إيه صحيح.
0: نعم. حاجة فوزي، لو بتخبرينا عن تفاصيل الرحلة، قديش كان عدد الحجاج الكرام بالحملة، وكيف كان توديع الحجاج لأهلهم بالمطار؟ هيدي اللحظة بتبقى منا سهلة، بتبقى شوي هيك صعبة عند البعض، عم يودعوا أهلهم، عم يتركوا أولادهم وحتى يسافروا.
3: هلا حملة الديوان للحج والعمرة ليست مجرد اسم،
0: نعم،
3: إنما هي أمانة نحن نحملها لخدمة الحجاج. وشعارنا تأدية مناسك الحج على الوجه الشرعي الصحيح، وتأمين الراحة والخدمة للحجاج. عدد الحجاج هالسنة كان بحدود 180 حاج وحاجة. المشهد بالمطار لما كانوا عم بيودعوا الأهل جدا مؤثر، كانت الدمعة بعيون الحجاج، دمعة فرح انه رايحين ليأدوا هذا الركن العظيم، وكمان غصة انه تاركين الأهل والأقارب. الرحلة بتبدأ من بيروت، من مطار بيروت، نوصل على مطار جدة، ثم إلى مكة، بعدين إلى المدينة، ثم إلى بيروت. بس ما بتكون الرحلة لحملة الديوان خلصت، لأنه رح منتابع مع الحجاج بعد وصولهم إلى بيروت.
0: نعم نعم. بسم الله عليكم شيخ صابر. لو نخد أكثر بتفاصيل الرحلة بدءا من أول عمرة، أول شيء كم عمرة أديته خلال هالرحلة الكريمة، وتخبرنا عن العمرات لو سمحت.
2: هلا نحن طريقة الحج تاعتنا هي اسمها حج التمتع، اللي هو في أنواع من الحج. هذا نوع من الأنواع، اللي هو نحن بنعمل عمرة ثم نحج. هيدي الطريقة أنه واحد يعمل عمرة بأشهر الحج ثم يحج، هذه اسمها تمتع. هذه احنا اللي بنعملها. نوصل على مطار بيروت مد ما تفضلت الحجة فوزية، بنكون مجتمعين كلياتنا، ساعتها بننوي العمرة. كلنا بننوي العمرة
0: نحن بالمطار.
2: بالمطار ما بننوي نحن بالطيارة.
0: نعم.
2: لا. أنا بشوف أشخاص لأنه بصير بينهم بالطيارة بيبرموا عليهم هيك. لا، نحن شو بنعمل الحملة؟ نحن موزعين أربع مجموعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مقسمين المجموعات. كل مجموعة لحالة مع شيخها بيلقينا النية أنه هلأ حننوي العمرة نحن مع بعض، فنحن حنروح محرمين بالعمرة إلى مكة. فنحن بكون هيدي أول عمرة بدأنا فيها كنية من بيروت.
0: نعم.
2: وننطلق حتى نكملها بمكة.
0: نعم.
2: كنا عملنا أول عمرة، تاني يوم بنعمل العمرة التانية. الحملة بتعمل لهم عمرة تانية. هلأ في ناس بتلاقيهم عندهم همة، عندهم نشاط، ما أنه مثلا تعبوا من أول عمرتين صحيا منهم مرتاحين، فبقيوا مريحين لحتى الحج يبقوا بصحتهم. في منهم لا، عندهم نشاط ما شاء الله، عملوا زيادة عن العمرتين اللي عملتهم الحملة، عملوا واحدة ثالثة، عملوا واحدة رابعة ما شاء الله.
0: سمعت أكثر كمان.
2: يعني هو همته الواحد
0: كانت عالية ما شاء الله.
2: صراحة فرصة هذه الواحد إذا عنده نشاط وقاعد بهديك الديار المقدسة لا يروح يعمل. أنا بالعكس نحن منشجعه هالأمر هذا. بعدين كانت ليلة الوقفة كانت نية الحج. قبل كان موضوع العمرات اللي عملوها، بعدين تحللوا فصاروا لابسين تيابهم وعم بيحضروا حالهم وعم بيريحوا حالهم لدخول بنسك الحج.
0: نعم. أول عمرة كانت الإحرام في المطار، وهيك لقيتوا أنتوا أريح لكم، يعني حتى تتأكدوا أنه كل واحد نوي النية الصحيحة، حتى ما يكون بالمطار في بالطيارة في عجقة، ويعني واحد منكم مثلا ما ينتبه أو شيء، هيك بتأمنوا على الكل.
2: أو يكون ينام. نعم. قد يناموا بالطيارة مثلا، كيف هذا بده يسمعنا أنه حتى ينوي الإحرام أو شيء؟ لا خلاص، بقلب المطار الكل مأمن حد منا الكل عم يشوفنا بنعمل له حسنا حتى بنعمل له مقدمة. يعني هلا يا جماعة انتو حتصيروا محرمين بعد شوي, انتبهوا لمحرمات الإحرام, ما الحدا يحط شيء طيب يلبس محيط بخياطة كرجال يأصدافيره كذا, موضوع الشعر نبهناهن. بعدين يلا هلا حننوي مع بعض, الكل نوى وطلعنا على الطيارة كلنا ناويين
0: الحمد لله ما شاء الله.
2: هذه أول عمرة,
0: وتاني يوم الصبح كانت العمرة. يعني صحيح. إحنا ما وصلنا تاني يوم كانت العمرة,
2: كان وقت مأخر. تاني يوم عملوا العمرة, رجعوا اليوم اللي بعد منه عملوا العمرة التانية.
0: وين كان نية الإحرام؟
2: رحنا العمرة التانية بدها تكون خارج مكة, خارج حدود مكة. فرحنا مع بعض كلياتنا باصات على منطقة التنعيم مطرح ما بينه للعمرة عادة, اللي هي بسموه أدنى الحل, يعني أقرب مكان خارج حدود مكة, بمسجد السيدة عائشة. فتنا صلينا سنة الإحرام كلياتنا, ظهرنا كمان رجعنا كل مجموعة بمجموعتها بينه العمرة التانية
0: ما شاء الله. فينا نشوف شوي من الصور هيك اللي أخذناهم نحن بمكة, تشرحنا عنهم شوي شيخ سامر.
2: هيدي هيدا مسجد السيدة عائشة. هون فاتوا كل رجال صلوا سنة الإحرام, تصوروا هيك مع بعض
0: للعمرة الثانية.
2: هذه العمرة الثانية. هلا الجهة الثانية من المسجد مطرح النساء. مطرح النساء كمان هني فاتوا صلوا سنة الإحرام. رجعنا ظهرنا من المسجد, هذا المكان مسجد التنعيم, ظهرنا من المسجد كلياتنا, اجتمعنا برا, قسمنا حالنا مجموعات أربعة لحتى نرجع ننوي. ورجعنا جينا بالباص, انطلقنا بالباص من مسجد التنعيم. هذا الباص هون نحن عم نلبي
0: لأنه
2: يسن التلبية. أيوة
0: هون في التلبية كان.
2: هون لما لأنه بعد واحد ينوي للعمرة يسن أن يلبي. فنحن نوينا نحن برات مسجد التنعيم, نوينا وطلعنا كلاتنا على الباصات, وصار كل واحد يلبي بقلب باصه بالليل وصول إلى المسجد الحرام للبدء وتكملة الأركان العمرة اللي هي حنبلش الركن الثاني, يعني الطواف. هون مثلا ملاحظة الصورة عند الكعبة هون, هذه
0: هون لما خلصنا العمرة الأولى.
2: أيوة
0: بعد العمرة الأولى أخذنا الصورة قدام الكعبة. نعم حاجة فوزية, شو كانت الميزة تاعت المنديل الزهر؟
3: هذه قصة قصة. بتعرفي قيمته لما بتكوني هناك.
0: نعم.
3: هذا المنديل الزهر هو مثل ما بيقولوا جهاز التتبع.
0: أيوة.
3: يعني حدا من الحجات شرديت نعرفها نجيبها.
0: صح.
3: حدا ضايع بيشوف الزهر ماشي بيلحقه.
0: نعم.
3: إن كان رجال وإن كان نساء, فكنا نأكد عليهم أنه يحطوا المنديل لحفاظا على أنه ما يضيعوا, ونحن كمان نعرف وين هن بالضبط.
0: يعني لون مميز كمان ما شاء الله, يعني كانوا مثل النساء مثل الزهرات بسم الله عليهم بهالأبيض وهالفوشيا من فوق.
3: كانوا عايزولنا كانوا عايزولنا أم الوردي.
0: أم الوردي. طيب حاجة فوزية, قديش كانت مراعاة أو كيف كانت مراعاة النساء خلال هالرحلة الممتعة؟
3: هلا نحن كحملة الديوان قبل الحج بنعمل محاضرات دينية بيشرحوا فيها المشايخ عن كتاب الحج والعمرة, وبنعمل مجالس خاصة للنساء نحكي فيها عن أحكام الحيض, عن الوضوء الكامل مع جميع السنن, نحكيهم عن الصلاة, بنحكيهم عن الطواف لأنه الطواف بمنزلة الصلاة, يعني لابد له من الطهارة. الطهارة الكاملة بده يكون الوضوء على وضوء. كتير بنأكد عليهم للحاجات أنه ما يستحوا في حال نقض الوضوء بيحصل هالأمر.
0: صح.
3: فتخبرنا لناخدها للمكان اللي هي بتتوضأ فيه. وهلأ بهالأيام يعني كنا بالقبل ناخدهم لبرات المسجد, هلأ صار في أماكن للوضوء داخل المسجد تتوضأ وبترجع بتكفي. فحتى يكون الطواف صحيح لابد أنه يخبرونا لحتى نحن نساعدهم بهيدا الأمر. فكمان من راعي أمور ستر العورة. ستر العورة كتير مهم, ودبس المنديل مهم جدا. حصل معنا أنه لما كنا نحن عم نوزع الهدايا بالديوان للحاجات, فعم نقلها لوحدة أنه هيدا المنديل وهيدا كذا, قالت لي بس أنا من محجبة. قلت لها هيدي فرصة حلوة,
0: هذا قبل الحج.
3: قبل الحج.
0: نعم.
3: قلت لها هيدي فرصة حلوة أنك تتوبي إلى الله وتحطي منديل. فلما رحت على الحج وشفتها هنيك قالت كلمتك لعبت براسي كثير، انا تحجبت
0: ما شاء الله،
3: وكانت كثير كثير مبسوطه بحجابها ما شاء الله. تقريبا اكثر من 5 نساء تحجبوا معنا لهذه الحمله،
0: الله يثبتهم.
3: امين
0: امين امين، ما شاء الله شيء حلو بفرح القلب. دكتور سامر، هلا بنرجع لك شوي. اذاعتنا وكبتكم بهالخطوات العزيزه على قلوبنا في الاراضي المقدسه، كان هناك نقل مباشر لنشاطاتكم، فعرفنا انكم قمتوا بجلسات كثير قدام الكعبه الشريفه، صلوا ركعتين وكان في دعاء وهيك، وزيارات حتى كمان لبعض المقامات، وصعود لغار حراء لمن استطاع. شو بتحب تخبرنا عنهم؟
2: هو اللي نحن لما كنا عم نعمل عمرة كتير حجاج بحب يقربوا على الكعبة ليتبركوا، منقول لهم لا ما تقربوا لأنه تكونوا معطرة وما فيكن أنتم تلمسوا الطيب، أنتم محرمين. منقول لهم خلص نحن تاني يوم لما نخلص العمرة منجي تاني يوم، مثل الصورة اللي بينت من شوي هيدي منجي كزيارة، يعني ننزل بس لحتى نصلي وندعي بوجه الكعبة ومنقرب، منقرب الحجاج على الكعبة، منروح أفواج مثلا حاجة فوزي بتاخد كم امرأة، أنا بياخد كم رجال، غير من المشايخ بياخد، لحتى يكون كلياتنا أمن على الكل. الحجاج اللي معنا قربوا على الكعبة وتبركوا فيها، حطوا ايدهم تبركوا. طب قامت كتير فرحة كبيرة بيكون عند الحجاج، مثل كأنه حلم. يعني بشوف أشخاص بارك الله فيك يا شيخ أنه خليتني أقدم، حس فرحة كبيرة أنه هو قرب على الكعبة وحط إيده على الكعبة، شغلة عظيمة حس.

0: عبارة المعلات مثل ما تفوني السيدة خديجة وبعض من أولادها رضي الله عنها، طلعوا البعض على جبل النور مطرح غار حراء، الأكثر طلع على العدد الأقل اللي ما طلع اللي ما قادر يعني صحيا ما قادر يطلع، إنه في طلعت ساعة ما شاء الله وجبل يعني طلع عليه في مشقة
1: الدرج كتير واقف حسب ما قالوا لنا، والارتفاع 80 طابق تقريبا.
0: شو بده شو ساعة هذا الساعة إذا كان هو مرتاح قاضي عن نشاط بيطلع بساعة في نفس ساعة ونص.
1: بدنا نعمل حساب النزلي كمان يعني
0: أصعب النزلي بعدها أصعب. بس الأكثر طلع، هذا بدل على محبتهم وشوقهم أنه يطلعوا المكان اللي كان فيه النبي عليه السلام معه سيدنا جبريل مع تعبهم وعارفين حيشعروا بمشقة ومع هيك طلعوا
1: ما شاء الله.
0: هذا بدل على الشوق والمحبة والحنين إلى هذه الديار. بالإضافة أنه نحن على مقام سيدنا عبد الله بن عمر ابن لسيدنا عمر اللي شهد له النبي عليه السلام بالصلاح، نحن على مقام السيدة ميمونة بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المزارات اللي احنا بنعدها ضمن مزارات مكة، بنروح بنزورهم ضمن لما كنا على مكة. عندنا يوم كان يوم الأحد بعد ما خلصنا الرمي يوم السبت، يوم الأحد كانت هذه الزيارات.
1: قبل الذهاب إلى المدينة المنورة. حاجة فوزية، مع أنه ما شاء الله هالرحلة كان في كتير ناس يعني مسنين، وكيف كانت النشاط تاعهم خلال الرحلة والتنقلات وغار حراء، يعني كيف كنت لقيت هيك الاندفاع تاعهم والنشاط تاعهم؟
2: هلأ هنا نحن خبرناهم أنه الرحلة فيها تعب، لابد انه الحاجة تريح حالها لحتى تقوم بجميع الاعمال يلي مطلوبة منها. وزي ما كان في محاضرات دينية كمان كان في محاضرات صحية، كان الدكتور عنا دكتور بالحملة كان يوجههم ببعض الامور بالنسبة لصحتها، مطلوب تعمل كذا، مطلوب ترتاحي تاخدي ادويتك، حتى انه يعني هي تقدر انها تتابع. بالنسبة للنشاط كلهم عنده النشاط ما شاء الله. يعني حتى لي في امرأة كتير كبيرة بالعمر قالت أنا بدي أطلع على غار حراء
1: ما شاء الله،
2: قعدنا نترجاها ما تطلع، معها ضغط ومعها سكري وحاطة صياخ بإجريا ونقلها ما تطلع وكذا، وهيك هي إلا بدها تطلع. يعني سبحان الله نشاطهم وحماسهم والأوقات اللي هني كانوا موجودين بالحملة، قال نحن ما عرفنا أنه الحج هالقد مريح، بيقولونا الحج متعب. هذا ليه؟ لحكمة إدارة حملة الديوان بتوجيههم وأخذهم بالأوقات الصح.
1: صحيح. شيخ سامر بتخبرنا عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم يلي مننطر من سنة لسنة، هو أفضل أيام السنة. شو كان البرنامج اللي قمتوا فيه، ويوم العيد كيف كان وداع الكعبة الشريفة؟
0: بليلة الوقوف بعرفة بقلب أوتيل مكة بتم نية الدخول بنسك الحج
1: ما شاء الله.
0: وهذا كان الإذاعة مواكبة بموضوع النية، اتقسموا مجموعات نزلوا على المصلى اللي بقلب الأوتيل. كل ديوان بلش مثلا ديوان واحد كلهم كانوا واقفين الشيخ عم يلقنوا النية فنويوا الحج وطلعوا ليرتاحوا لتاني يوم. الديوان الثاني بعد منهم مع الشيخ تاعهم لقنوا النية الدخول بعمل الحج، فمعناتها ناموا هني محرمين بحج. طيب قبل الفجر كان الإدارية والإداريات والمشايخ عم يسعوا ليفيقوا كل الحجاج
1: ما شاء الله.
0: لحتى يجهزوا حالهم يتوضأوا لحتى يصلوا جماعة الصبح لينزلوا الكل على الباصات لينطلقوا على عرفات
1: بكير ما شاء
0: بكير.
1: الله
0: يعني ليه بحبوا يطلعوا بكير؟ مشان ما يعلقوا بالعجقة. بفضل الله هذه السنة من أسهل السنين اللي نحن بنوصل فيها على أرض عرفات، وصلنا بالباصات يعني صف الباص هون الرصيف الثاني كانت الخيمة
1: ما شاء الله.
0: عادة نحن بنمشي يمكن شو كيلو أو أقل بيكون بعيدة مع الشوب مع الشمس، تيسرت الحمد لله أنه صف الباص هيك الرصيف الثاني الخيمة، يعني دور فتنا على الخيمة
1: ما شاء الله.
0: فكانت مريحة. خيمتنا كانت أكبر خيمة بالمخيم اللبناني، أكبر خيمة كان معنا قريبة 300 شخص يمكن كان معنا لأنه كان معنا غير حملات. كانت البرنامج من الصباح، وهذا هذا البرنامج نحن نشتغل فيه من بيروت.
1: أيوة.
0: مش بس هنيك
1: بتحضرون
0: من هون منحضر، يعني بيكون معنا الحاج أحمد مدير الحملة مع المشايخ منحط برنامج لليوم عرفة، منرجع هنيك منرجع منشيك عليه منحرره انه في شيء بدنا نغيره، في شيء بدنا نعدل فيه لا يكون

0: كل شيخ معه البرنامج بإيده نعم. يمشي على أساس
1: مقسمين البرنامج عليكم
0: مقسم بهالوقت كم دقيقة بده يحكي هذا المديح مثلا حشخاض الأطيار قديه بده يكون المديح قديه الذكر قديه التلبية بالدقيقة وبالوقت
1: يعني فعلا الحجاج حتى كمان برنامج كمان يعني كانوا عارفين بكل وقت شو مين بده يحكي ومين بده ينشد وحتى بالدقائق يعني مثلا 10 دقائق لفلان مثلا نص ساعة لفلان يعني شوف الدقة والتنظيم اللي كان خلال الرحلة ما شاء الله عليكم
0: عادة الخيم اللي حول منا بيحبوا يجوا يحضروا معنا بيشوفوا انه في شيء نعمل مش انه مثلا بنص نهار نايمين هالحجاج مثلا او عبياكلوا او ظهروا عبيتمشوا بالشمسات مثلا لا لا لا بحس انه في برنامج مدروس من ذكر لتلبية لصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لدروس نافعة لقراءة قرآن لأناشيد لهالمناسبة بحس أنه لا برنامج حافل بالخيرات لأنه هذا أفضل يوم بالسنة والحاج عرفة كما قال نعم. عليه السلام نعم. فبيختنموا هذا اليوم بالطاعات نحن يعني نحاول قد بيكونوا هم تعبانين ما بيكونوا نايمين بالليل منيح نعم. قد ما بنقول له حنطلعوا ريحوا بس ما
1: ما بينام الواحد
0: فبتلاقيه تعبانين بيصار على عرفة بالنهار بتقوى الشمس مع المكيفات والنفس بصير بشوبه فبتلاقيه خلص تعب تعي شد عليه لحتى لك اختنم هلا بدك تنام شوي لو ما نمت نعم. قوم اختنم قوم سكور قوم كذا في منهم بشدوا على حاله في منهم خلص ما بطل فيه فبيريح شوي بيرجع بيقوم بيكمل نعم. يوم مميز
1: وما قصرتوا بالمي مميز. يعني بتوزيع المي البارد كمان على الحجاج ما قصرتوا ابدا بالطعام ما قصرتوا ابدا الله يبارك فيكم يعني كنتوا كتير حريصين على راحة الحجاج
0: نعم منحاول نحن أنه منقول لهم ما كتير تاكلوا لأنه هذا الشيء بتعبكم لأمر العبادة وبتعبكم أنه بساعات بكتفوتوا كتير
1: الخلقات
0: وكذا في منهم نراعوا هالأمر يعني وكان هذا الشيء مريحهم
1: الحمد لله الحمد لله وضع مكة كيف كان وداع مكة كيف كان؟
0: وداع مكة يعني من أصعب الأمور وداع الكعبة فعلا منقول له نحن أنه عنا طواف الوداع لا طواف الوداع الغالب بينزل عليه بقول لك أنه هذا بدي أنا ودع الكعبة الشريفة خلينا ننزل تيسرت معنا هالمرة أنه طفنا بلوك واحد
1: ما شاء الله
0: يعني نحن يمكن كنا شو 100 شخص يمكن كنا شو 100 شخص الإداري وراء الرجال يمين وشمال مشايخ قدام بلشنا بلوك واحد بطواف الوداع مع أنه كان في زحمة
1: نساء كانوا بالنص وحصرونا الرجال
0: رجال يمين وشمال نعم. وراء الإدارية وقدام المشايخ حاولوا كتير الناس يفوتوا علينا يمكن بده يمرقوا أو شيء فنحن مسكرين بس حتى ما يضيعوا
1: نعم.
0: يمكن غيرنا بلاحظ أنا أشخاص بتلاقيهم بيخبطوا خبط أنه لا خلص قل لهم أنه قدم القدام لشو هالخبط يعني واحد بده ينتبه ما يقع بالمعاصي وعم يطوف يقع بالحرام
1: صحيح انت جاي للحلال للأمر فيه طاعة
0: الكعبة وكذا فبيراعوا أنه بس طوبك شوي أندونيسي منأشر لهم إشارة ما شاء الله أنه مثلا جاع من وراء حتى ما يضيعوا أو يصير يقدموا ويرجع حرصنا أنه بلشنا هيك وخلصنا كان طواف كتير مؤنس انبسطوا فيه كتير رجعوا قعدوا بمكان واحد صار تم الدعاء صلوا بعد طواف الوداع اللي بكي بكي بوداع الكعبة واللي صلى واللي دعا يعني سبحان الله منه شيء هين وداع الكعبة
1: نعم
0: الله
1: صحيح.
0: يرزقنا العودة
1: آمين واحد بفكر هل يا ترى أرجع إجي مرة تاني ولا لا هل آخر نظرة لألي ولا
0: لأنه منه شيء سهل السفر صار الأيام نعم. للحاج منه شيء سهل
1: نعم. خاصة الأراضي المقدسة يعني الواحد يروح عليه غالي علينا جدا حاجة فوزية كان برفقة الحملة طبيب متابع للحجاج وخاصة الكبار السن في ناس كان عندهم حالة صحية معينة في ناس مرضت هنيك بسبب بين اي سي وشوب كتير لو تخبرينا عن هذه الفترة
2: للحملة كان في طبيب ما شاء الله ودود بيريح الناس
1: تحياتنا له
2: أكيد تحياتنا له كمان فقبل ما يروحوا من للحاج طبعا فحصوا الكل وعمل مثل فايل لكل حاج وحاجة شو هن الأدوية اللي بتاخدها وشو عندها أمراض في حال طرق عليها شيء هناك بيعرف حالتها الصحية من خلال هالفايل اللي معه
1: نعم.
2: كان الطبيب عنده وقت بمحدد انه بيجوا الحجات اللي مرضى او شيء بيزوروه، هو كمان كان يزور ويتفقد كل الغرف. حصل انه معنا مرضة وحده كان عندها حاله ربو،
1: تحياتي لها لانه كانت معي بالغرفه وكانت عزيزه جدا علي.
2: سبحان الله، فكان يعالجها ويعطيها الاشياء اللي مطلوب تاخذها لحتى لي تقدر تكفي مناسك الحج. كمان وحده معنا كانت بعرفه هي وجاي تفركشت، طبعا دغري عالجها واخذناها على المستشفى، عمل لها صوره وبعدين حطوها على كرسي متحرك، واحد الاداريين الله يبارك فيه عملنا بلا الطواف والسعي، ادت المناسك. يعني حتى لو كان الانسان مريض نحن ما بنتركه، لانه امانه للشرع وامانه لا ايضا لامور الصحيه.
1: كنتوا حريصين يعني عليهم ما شاء الله، يعني حتى كمان يطوفها ياخذها لحاله بالكرسي يطوفها، الله يبارك به.
2: امين.
1: شيخ سامر، يعني هلا بنقول واش اوقاه، وصلنا برحلتنا لعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة بعد تأدية مناسك الحج، بعد زيارة البقيع ومساجد عديدة، مقامات قمت بزيارتها في طيبة، لو تخبرنا عنها.
0: هن مجرد يخلصوا مناسك الحجاج برمي الجمرات ببلش بقى بينحكى عن موضوع السفر للمدينة، وبتبلش الأشواق للمدينة والكلام عن المدينة. كان السفر يوم التنين صباحا، كان عنده حرص الحاج أحمد من بيروت يقول له إن الحجاج أنا عم بسعى إنه تروحوا بالترين بالقطار السريع مشان ما تروحوا بالباص وتتعبوا 6-7 ساعات مثل زمان. فكان بعد ما تيسر أمر القطار سعى جهده كتير إنه ما يروحوا بالباص الحجاج لما تعب كتير، نحن مجربين من زمان. لحتى الحمد لله تيسر، زبط موضوع القطار وزبط موضوع القطار صباحا،
1: يعني بظرف ساعتين ونص تقريبا، او ساعتين
0: ونص ساعتين ما شاء الله. وتيسر صباح الليل حتى نكسب النهار كله بالمدينه، ما نروح مثلا بعد الظهر، لا تيسر امر ان نوصل صباحا على اساس نستلم الغرف بعد الظهر. هيك كانوا قايلين لنا. وصلنا على الاوتيل كان مجهز موضوع الغرف والبطاقات موجودين، فدغري طلعوا على غرفهم. اللي صار عادة ما كان يصير معنا من قبل، وصلنا على مطار بالقطار للمدينة. عادة نحن بالقطار انه بيرتاحوا الناس لانه كتير مريح، اريح من الطيارة القطار. بنوصل على المطار المدينة، عادة بننطر بهنجار هيك كبير حتى تيجي الباص. اللي صار معنا انه وصلنا على مطار المدينة فتنا على الهنجار وما قعدنا، ضهرنا برا كان الباصات ناطريننا
1: ما شاء الله.
0: ميسر سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: وصلنا على الاوتيل كان كمان الغرف جاهزة، الكيل كان مشتاق بده ينزل، خاص بده يحط الشنط ماشي بده ينزل حتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فالكل نزل وحصل السلام الحمد لله. مع شدة الحرارة بالمدينة أشد من مكة شعرنا فيها شدة الحرارة، بس انه الشوق الواحد بيخفف عليه هذا الأمر، لأنه نحن قاعدين أيام بالمدينة مطلوب نختنم هالأيام.
1: صحيح.
0: لأنه هيدي الديار المقدسة المضاعفة الأجر في الصلاة فيها غير البلاد الثانية. بمكة الصلاة ب100,000 صلاة، بالمدينة بالمسجد النبوي القديم ب1,000 صلاة. طب هذه المضاعفة ما في منها هذه بالبلاد الثانية أو بالمساجد الثانية. فلذلك لقوا الفرصة
1: غنيمة،
0: هالغنيمة هذه اغتنموها أنه صار ينزوا على المسجد يصلوا جماعة. نزلنا على البقيع، نزرنا البيت النبي عليه السلام، زوجات النبي، بنات النبي، مرضعة النبي، سيدنا عثمان بن عفان. أكيد عن عم نأشر لهم عن بعيد، ما قربنا عن هذه المقامات. هذه كبقية، بعدين زيارة الزيارات اللي احنا فيها بالمدينة، كمان نروح زيارات على أحد احنا بالليل.
1: نعم.
0: تحسي بالنسبة
1: جبل الرومات عن سيدنا حمزة،
0: سيدنا حمزة بالمدينة. زيارات الثانية لمسجد القبلتين بالمدينة،
1: مساجد
0: مسجد قباء أو المسجد في الإسلام، مسجد السبعة مطرح ما صار غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. يعني هذه جملة المزارات، كيف في مزارات بمكة كمان في مزارات بالمدينة تم زيارتها، واخترنا أنه تكون بالليل لحتى ما يروحوا بالنهار بالشمس، لأنه في نزلة من الباص لحتى يروحوا، فاخترنا أنه تكون بالليل أخف عليهم بالحرارة لحتى يكونوا مرتاحين، مع أنه بالليل لأنه كان هذا تقريبا آخر أيام المشقات والتعب
1: رحلة.
0: مع أنه بالليل والشمس أخف بكتير، وفي منهم ما شاء الله كانوا تعبانين.
1: نعم.
0: ما تعبانين
1: ما شاء الله.
0: الله.
1: نعم. نعم.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حاجة فوزية، كيف كانت زيارة النساء للروضة الشريفة؟
2: الله سبحانه وتعالى من علينا بأنه إدارة الحملة قدرت جاب التصريح لكل النساء لدخول الروضة. نحن من هون كنا نقول لهم عشان ننزل تطبيق نسك، وقعدوا يحاولوا لحتى يفوتوا، وكتير ما قدروا أعطونا تصريح بنسك. فلما جبنا التصريح والوقت اللي اختاروا إدارة الحملة كان رائع جدا، الساعة 7 صباحا تجمعنا تحت بالفندق ومشينا، كنا تقريبا 102 من النساء العدد. مشينا وأخذنا، لوصلنا على المكان بدنا ندخل، سبحان الله ميسرة، فدغري وصلنا نحن قبل الوقت. قلنا لا ننطر
1: عبكير،
2: عبكير. قاموا هني دغري قالوا لي كنت فوتوا، قلنا لا أوكي مين معك، وقفنا هون لاين، طبعا بقول لك لاين ورا بعض ورا بعض. فدخلنا فتنا على الروضة، مجرد ما تفوتي على الروضة فيها سكينة وأنس عجيب. الواحد كأنه ما بيصدق أنه هو الآن في بقعة،
1: في بقعة
2: هي من بقاء هي رح تكون تزفوا إلى الجنة. فدخلنا على الروضة والكل دمعة بعينه، يلي عم بتصلي صلت ركعتين، وهديك كانت عم تدعي، وأخرى كانت عم بتوصل السلام للنبي. يعني أنت قاعدة بمكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود، لما بتسلمي عليه يرد عليك السلام.
1: نعم.
2: فكان كان جميل جدا جدا، والله تعالى يسر لنا، وقعدنا تقريبا نص ساعة، فالنساء صارت تتملى من هيدا الأمر وانبسطنا كتير. ولما ظهروا وحدة قالت يا ريتني أنا ادعيلي أنه أنا موت في المدينة، على قد ما كان الشعور جميل جدا.
1: فعلا.
2: زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بتحسي بشعور، ونتمنى انه على طول نزوره ونحس بهذا الشعور الجميل
1: ان شاء الله تعالى. الله يرزقنا العوده.
2: امين.
1: وكان السلام للنبي ولصاحبيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. فعلا يعني من اجمل بقاع الارض، يعني فعلا فيها انس. الاحساس اللي بتكوني فيه غريب،
2: أكيد
1: غريب، لأنه ما سبقوا شاعر فيه هيدا الشعور هيدا، وناطرينه كنا مناطر يعني حتى نوصل
2: الله.
1: لإله
2: سبحان الله.
1: قد ما حكينا بضم مقصرين بالكلام،
0: وده في شيء الواحد بحسه غير ما أنت توصفيه، لأنت بتجي من الحج، أنت بتوصفي للناس بتعزيهم قدام بسطنا وكذا، هو حيحس أنت مبسطتي، بس حيشعر الشعور اللي أنت شعرتيه لا، لأنه منه موجود بهالبقاع مثل ما أنت
1: يروحوا هني.
0: إذن يقولوا من ذاق عرف.
1: صح مزبوط. أنا بدوش تحياتي لإدارة حملة الديوان والحاج أحمد حلاوي وكل مشايخنا الكرام اللي رافقونا وكانوا معنا وتعبوا علينا، وأيضا كمان النساء الكريمات اللي كانوا معنا، الحاجة فوزية أكيد طبعا، والحاجات اللي كانوا معك كمان تابعونا،
2: حاجة
1: السحر. نعم تحياتنا لإلها كمان، الله يعطيها العافية.
2: بس بدي أقول لك شغلة، هيدي الحملة كانت مميزة وفيها شيء كتير كتير حلو. شو هو؟ كان التعاطف القلبي يلي موجود ما بين مدير الحملة والمشايخ الأفاضل والإداريين رجال ونساء حتى الحجاج، يعني ما شاء الله كنا على قلب رجل واحد، يعني كنا عائلة، بس عائلة كتير كبيرة محبة لبعضها، الكل يعني
1: متضامنين.
2: أيوة. فهذا هو أساس النجاح وأساس الحب الموجود بيناتنا يلي منحب أنه نحن يستمر هلأ لما بعد الحج
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله بالزيارات القادمة إن شاء الله يكون نفس الأمر موجود معنا بالتعاطف القلبي والمحبة لحتى نأدي ونخدم الحجاج ونأمن عليهم من حيث الناحية الشرعية والناحية الصحية إن شاء الله.
1: الله يعطيكم العافية. تحياتنا لكل مين كان موجود معنا بحملة الديوان هالسنة. نقول لهم الله يتقبل منكم ويغفر الله لنا ولكم.
2: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك. وحتى كمان رفقة الحج, يعني رفقة صعبة أنك تنسيها أو أنك تطلعي منها,
2: هي رحلة العمر.
1: رحلة العمر. نحن عملنا جروب بين بعضنا على الواتساب حتى نضمنا على تواصل بين بعضنا ونتطمن على بعضنا, وخاصة كل موجودين معي بالغرفة كمان بوجه لهم تحياتي الكبيرة لألهم, وإن شاء الله بقوموا بالعافية بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: أنا بتشكركم كتير على هاللقاء الحلو والكلمات الطيبة اللي قدمتوها لألنا وللمستمعين الكرام ولمشاهدينا على قناتنا على اليوتيوب. دكتور سامر قليلات الشيخ الكريم من مشايخ حملة الديوان للحج والعمرة, وأيضا من المشاركين هذا العام في التدريس والتوجيه وله خبرة سابقة في هذا المجال. أيضا الحاجة فوزية فتوح إدارية في حملة الديوان للحج والعمرة ومن المشاركات هذا العام ولها خبرة سابقة في هذا المجال. أصدقائي, كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل, وبقول لكل حاج كريم ولكل حاجة كريمة تقبل الله طاعاتكم, استغفروا لنا, وإن شاء الله تعالى منلتقى بحلقات مقبلة مع برنامجنا, وإلى اللقاء.

0: ابتداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن العدو سلسلة غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا استهدف عددا من المدن والبلدات والقرى. وقد أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر إجراء أمنيا استثنائيا يرفع سقف المواجهة، ويتمثل في تكليف قيادة الجيش الرد الفوري والمباشر باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية عقب رصد أي صاروخ أو مسيرة تطلق من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، ومن دون الحاجة للعودة أو مراجعة المستوى السياسي. ويعكس هذا التفويض التلقائي تمسكا إسرائيليا مطلقا بمعادلة الضاحية مقابل المستوطنات. وفي آخر التطورات، وجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان الغسانية حومين الفوأة وأنصارية بالإخلاء فورا. ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وكان الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة كفر دونين، وفي الزهراني استهدف الطيران المعادي بلدة بن عفول بغارتين. وكان القصف المعادي استهدف ليلا سحمر ويحمر في البقاع الغربي. وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة طير دبة في قضاء سور وأدت إلى سقوط شهيد. إلى ذلك أدى سقوط صاروخين في إخراج بلدة الأقلاعة إلى اندلاع حريق في المكان. هذا واستهدفت مسيرة معادية قرابة 9:30 صباحا سيارة عند المدخل الغربي لبلدة الدوير الجنوبية. وكانت بلدة كفر رمان تعرضت قرابة 6 صباحا لزنار ناري جراء الغارات التي شنتها الطائرات الحربية المعادية عليها، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع. كذلك أغار الطيران على النبطية الفوأة. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيانين أنها استهدفت تجمعين لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وفي بلدة البياضة. في إطار المفاوضات وتحضيرا لجولة المفاوضات المقررة في 22 من الجاري في واشنطن، جاء أمس رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم على كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وقوم معهما مداولات الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية ونتائجها. وتطرق البحث إلى التحضيرات الجالية للجولة المقبلة في ضوء التطورات الراهنة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق إلى المناطق التجريبية وانتشار الجيش فيها وعودة الأهالي، في سياق تحقيق الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية المعترف بها. في إطار المساعي والتحركات الدبلوماسية، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء التصعيد العسكري وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الأراضي اللبنانية، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الخارجية لمنع توسع المواجهة وفتح الباب أمام ترتيبات أكثر ثباتا. وقالت الرئاسة اللبنانية إن ماكرون جدد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان وشعبه في مختلف المجالات، مؤكدا استمرار دعم بلاده الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد. في هذه الأثناء وغدا استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب بالتوازي للجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الليطاني. وأضاف بري لمنصة وايز: ما يسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة مني، وما هو مقبول فقط الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب في تصريحات تلفزيونية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد مبدأ نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، لكنه يربط ذلك بوقف القصف الإسرائيلي والتوصل إلى تهدئة فعلية على الأرض. وأوضح بوصعب أن لبنان لا يعارض تطهير الجنوب من السلاح، إلا أن ذلك ينبغي أن يترافق مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية التي تسيطر عليها، مشددا على أن أي حديث عن إنشاء مناطق تجريبية أو ترتيبات أمنية جديدة ينبغي أن يسبقه الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بدوره، كشف وزير الإعلام بول مورقس أن المفاوضات التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الجانب الأمريكي فتحت مسارا تفاوضيا من شأنه أن يعزز موقع لبنان السيادي ويبعده عن دائرة المحاور المتصارعة، كما لفت إلى حشد الجهود الدبلوماسية من قبل الرئيس عون لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبرا أن التفاوض يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الحروب كما قال الرئيس عون. وفي إسلام أباد بحث رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل خلال زيارة رسمية يجريها هيكل إلى باكستان الأوضاع الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. في ملف الموازنة، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة أمس في مجلس النواب بمشاركة وزير المال ياسين جابر. وقال كنعان بعد الجلسة: أقررنا 5 قوانين تنصف متفرغين في تعاونية الموظفين والدفاع المدني وخبراء المحاسبة والممرضين والممرضات وزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي. معيشيا، عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين اجتماعا في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، تم خلاله عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم. وقال إن تحركاتنا المقبلة لن تكون شكلية أو رمزية، بل ستكون بحجم المعاناة وستستمر وتتوسع حتى تحقيق المطالب. تربويا، يعقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المستجدات والمعطيات حول الامتحانات الرسمية في المركز الرئيس للنقابة بدارو. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض سهيل سوبرا بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-891-899. إذن المريض سهيل سوبرا بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 70-891-899. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين واستمرار المفاوضات، شنت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانا على إيران منتصف ليلة ثلاثاء الأربعاء بزريعة إسقاط مروحية أباتشي. زعم ترامب أن إيران أسقطتها قرب مضيق هرمز. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. في المقابل أعلن حرس الثورة الإيرانية فجر اليوم عن استهداف 21 هدف أمريكي في المنطقة، بينها قاعدة مقاتلات F-35 في الأزرق بالأردن، ردا على العدوان الأمريكي على البلاد. وأشار إلى استهداف حظائر طائرات F-35 في القاعدة الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن. وأعلن استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بهجوم بطائرات مسيرة، وأشار إلى تدمير 4 أهداف مهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرات مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة تاجان بمحافظة بوشهر جنوبية إيران. وحذر من أن الأعمال العدائية ستقابل بردود أشد وأقسى. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن حرس الثورة استخدم صواريخ خيبر في ضرب حظائر مقاتلات F-35 في الأردن. وكان مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أعلن تعرض عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة إلى هجمات قوية شنها الجيش ومقاتلو حرس الثورة ردا على العدوان الأمريكي على مناطق بجنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات. وحذر المقر أيضا الجيش الأمريكي من تكرار العدوان على الجمهورية الإيرانية، مؤكدا أن أي اعتداء جديد سيقابل بهجمات أشد وأوسع نطاقا ضد أهداف محددة مسبقا في المنطقة. في الغضون أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد، وذلك في أعقاب سلسلة غارات أمريكية استهدفت الساحل الجنوبي للبلاد قرب مضيق هرمز بحسب فرانس بريس. وكتب عراقجي على منصة إكس بعض الضربات الأمريكية رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار تصميمنا، قواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، غادروا منطقتنا إن كنتم تريدون أن تكونوا بأمان. في الأردن أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وأوضح أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وفي البحرين أعلنت السلطات البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة أمريكية في الدولة الخليجية بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 22 درجة، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 90%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72 بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
5: مدينة رسول الله،
4: لمع من بدايات الدعوة المحمدية وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
5: مدينة عظيم الجلال.
4: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة. مدينة

الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأعلام. وبعد، كان سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه أمير الفوج الأول من المهاجرين، مصطحبا معه ابنه السائب، موليا وجهه شطر بلاد بعيدة عن مكائد عدو الله أبي جهل وضراوة قريش وهول عذابها. وكشأن المهاجرين إلى الحبشة في كلتا الهجرتين الأولى والثانية، لم يزدد سيدنا ابن مضعون رضي الله عنه إلا تمسكا بالإسلام واعتصاما به. ولما عادت المجموعة المهاجرة الأولى إلى مكة ظنا منها أن المشركين أسلموا، تفاجأوا بما رأوا، فكل شيء ما زال كما تركوه، بل ازداد المشركون طغيانا وبغيا. وقد سمع المشركون بمقدم الصيد الذي طالما طاردوه ونصبوا شباكهم لاقتناصه، وكان الجوار أي الالتجاء إلى الحماية يومئذ تقليدا من تقاليد العرب التي يلتزمون بها. فإذا دخل رجل مستضعف في جوار وجيه من وجهاء قريش أصبح في حما منيع ومأمن. ولم يكن العائدون من المهاجرين الأوائل سواء في القدرة على الظفر بجوار، ومن أجل ذلك ظفر بالجوار منهم قلة، وكان من بين أفرادها سيدنا عثمان بن مضعون الذي دخل في جوار الوليد بن المغيرة. وهكذا دخل سيدنا بن مضعون مطمئنا، ومضى يعبر دروب مكة ويشهد ندواتها. مر الوقت وتلفت سيدنا عثمان بن مضعون فوجد إخوانه المسلمين من الفقراء والمستضعفين الذين لم يجدوا لهم جوارا ولا مجيرا ينوشهم الأذى من كل جانب، والبغي يطاردهم في كل سبيل، بينما هو آمن في أهله بعيد من أذى قومه. فخرج وهو فائر الدم وهو يقول: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال له: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أكتفي بحماية الله ولا أريد أن أستجير بغيره، فانطلق إلى المسجد فاردد إلي جواري علانية كما أجرتني علانية. فانطلقا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. فقال سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه: صدق، ولقد وجدته وفيا للجوار، ولكنني أحببت ألا أستجير بغير الله. ثم انصرف إلى مكان قرب الكعبة حيث كان لبيد بن ربيعة، وهو شاعر مشهور في مجلس من مجالس قريش ينشدهم الشعر، فجلس معهم سيدنا ابن مضعون يستمع. فقال لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل؟ فقال سيدنا عثمان: صدقت. ثم تابع لبيد بيت الشعر وقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فانتفض سيدنا عثمان وهو يقول: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد وقد استشاط غيظا وملأه التكبر: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من المشركين:
إن هذا سفيه فارق ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله، أي فلا تغضب منه. فرد عليه سيدنا ابن مضعون ردا شديدا وتلا سنا، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فأصابها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما يحدث، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك

0: يتغنى بشعره هذا: فإن تك عيني في رضا الله نالها، يد ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعدي. فإني وإن قلتم غوي مضلل، لأحيا على دين الرسول محمد، أريد بذاك الله والحق ديننا، على رغم من يبغي علينا ويعتدي. ولقد عاد سيدنا عثمان بن مضعون بعد رد جوار الوليد يتلقى من قريش أذاها، وثبت مع إخوانه المؤمنين لا يروعهم زجر ولا يصدهم جرح، ثم هاجر بأمر من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى حيث لا يؤرقه أبو جهل هناك، ولا أبو لهب ولا أمية ولا عتبة، ورافق المهاجرين الذين لم يهاجروا ليستريحوا ويكسلوا، بل ليعلموا الدين الحنيف، وينطلقوا حاملين راية الخير والحق، ومبشرين بكلمات الله تعالى وآياته وهداه. ملتقانا يتجدد بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة من برنامج هجرات في عهد الرسول، فإلى اللقاء.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجاه،
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريان تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7601، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو وجه أنذارا إلى سكان الغسانية وحومين الفوأة وانصارية بالإخلاء فورا. غارات تستهدف انصارية ومسيرة استهدفت بلدة المجادل. غارات إسرائيلية على برعشيت وكفرة ودير أنون النهر وكفر دبة ومنطقة المساكن الشعبية في صور، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. استهداف سيارة في الدوير وغارات صباحا على كفر رمان والنبطية الفوأة وقوات العدو تحتجز عضوا في بلدية كفر شوبة وعاملا خلال تشغيل محطة ضخ المياه. المقاومة في لبنان استهداف تجمعين لآليات العدو وجنوده في القنطرة والبياضة. الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ سلسلة ضربات ضد إيران. إيران أصابت صواريخنا أهدافها المحددة في الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت والقاعدة الأمريكية الخامسة في البحرين. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد. وزير الخارجية الإيراني ناقش هاتفيا مع نظيره السعودي والتركي التطورات عقب الهجمات الأمريكية على إيران. مجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران على جدول الأعمال. هيئة بحرية تبادل إطلاق نار بين سفينة شحن وقارب مسلح قبالة ساحل اليمن. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين. أما بعد، فإن الكافر الذي مات على كفره لا ينتفع بأي عمل صالح كان قد عمله. رجل كان يقال له عبد الله بن جدعان من عشيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقري الضيف ويغيث الملهوفين ويصل الرحم، حتى إنه كان يعمل الطعام ويضعه أمام بيته على الشارع حتى يأكل منه المسافرون من دون أن ينزلوا، الراكب من دون أن ينزل يأكل ويمضي، جعل الطعام على جفان عالية. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن عمي، قالت ابن عمي لأنه من عشيرتها، قالت: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة، كان يعبد الوثن. عرب الجاهلية كانوا يقولون: الإنسان متى ما مات وصار ترابا لا عودة له، ينكرون البعث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. هو هذا عبد الله بن جدعان، في أول أمره كان فاتكا شريرا، أبوه تبرأ منه، قال له أمام العشيرة: أنت لست ابني، نفاه فكره الحياة. قال: بعد أن تبرأ مني أبي وعرف قومنا ذلك، الحياة لا تطيب لي. فذهب إلى بعض جبال مكة يطلب الموت لتلسعه حية مثلا في بعض الجبال فيموت، فوجد شقا في جبل فدخله على ظن أنه قد تلسعه حية فيموت، فوجد ثعبانا كبيرا ظنه ثعبانا حقيقيا، وهو في الحقيقة ليس كذلك، هو صورة ثعبان كبير كله ذهب وعيناه جوهرتان، ورأى كوم ذهب وكوم فضة، ورأى رجالا طوالا على سرر وهم من العرب القدماء، فوجد عند رؤوسهم لوحا من فضة مكتوبا فيه تاريخهم، ومن جملة ما فيه أبيات شعر، منها هذا البيت: صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب. هؤلاء كأنهم كانوا هاربين من ملك قصد بلادهم، وكانوا لا يستطيعون دفعه، فأخذوا ما أخذوا من المال والذهب ودخلوا هذا الشق ليعيشوا فيه إلى أن يموتوا أو يأتي الفرج. يشبهون أهل الكهف في بعض الصفات، أجسادهم كانت من حيث الظاهر كما هي، لكن لو جسها شخص لصارت كالرماد، ويمكنهم دهنوا أجسادهم بالحنوط قبل أن يموتوا. الحنوط شيء يركب، أملاح. الحنوط نوعان: نوع لطيب الرائحة فقط، وهذا يسن أن يوضع للميت المسلم، لأن بعض الموتى تكون فيهم رائحة كريهة، إما من جرح في جسمه كالذي أصابته الآكلة، لأن الآكلة من أصيب بها تصير رائحته كريهة أهله لا يطيقونه. والنوع الآخر من الحنوط لدفع سرعة بلا الجسم. الشق غار صغير لا ينتبه إليه إلا بالتأمل، ولا يقصد لدخوله عادة. الناس إن نظروا إليه يقولون هذا مأوى بعض الوحوش والحيات، ثم هؤلاء الذين وجدوا في هذا الكهف يحتمل أن يكونوا من المسلمين. ومعنى كلامهم الذي وجد مكتوبا على اللوح أننا لا نعود إلى الحالة التي كنا فيها، كما أن الحليب لا يعود إلى الضرع بعدما خرج منه. أصابهم اليأس من شدة ما حصل لهم من الاضطراب. وقد قال أحدهم: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. هذا ينطبق عليهم. ثم إن عبد الله بن جدعان ذهب إلى قومه وصار يوزع عليهم من الذهب، فجعلوه سيدا لهم. بعد هذا صار يتكرم على الناس ويعطي أقرباءه، عمل عملا كثيرا من عمل الخير والإحسان إلى الناس، لكن لا ينفعه لأنه فعله ليمدحه الناس، وهو لا يؤمن بالآخرة، لذلك قال رسول الله: لا ينفعه. أما المؤمن فكل حسنة يعملها تكون موافقة للشرع مع نية التقرب إلى الله، أي ليس فيها رياء ولا سمعة، مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة. أما من لا ينزه الله عن مشابهة خلقه فلا ينفعه شيء من أعماله في الآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدفت غارات إسرائيلية بلدات أنصارية برعشيت وكفرة ودير أنون النهر ودير ضبة. هذا واستهدفت غارة منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. من جهة أخرى، ما زال الطيران الحربي ينفذ طلعات جوية فوق صور وقراها على علو منخفض، واستهدفت مسيرة معادية بلدة المجادل في قضاء صور. إلى ذلك أدت الغارة المعادية على صديقين صباحا إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. كما أقدمت دورية إسرائيلية صباح اليوم على اقتياد عضو بلدة كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح دياب إلى جهة مجهولة، وذلك أثناء قيامهما بأعمال ضخ المياه إلى بلدة كفر شوبة. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشئيف بصواريخ نوعية. إلى ذلك أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أوصى بتنفيذ ضربات مكثفة على بيروت رداً على أي إطلاق نار تجاه الأراضي الإسرائيلية. عثر فجراً على جثة رجل مجهول الهوية على طريق جور الديب في خراج بلدة المقيب العكارية. بدت عليها أثار طعنات عدة بواسطة سكين، وفور ورود المعلومات حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث باشرت الكشف الميداني ورفعت الأدلة، فيما فتح تحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة. في الملف الإيراني، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم من أن جيرانها في الخليج يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية في ظل تبادل طهران وواشنطن للهجمات. في المقابل، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الجيش الأمريكي اعترض تقريبا كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران. في الملف الفلسطيني، أكدت مصادر مطلعة عن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى توافق بشأن الورقة المصرية خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة بعد تجاوز الخلاف المتعلق بملف سلاح المقاومة، وينتظر الرد الأمريكي على ما تم تسليمه من نتائج. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب الفلبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا اليوم، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت أنقاض متجر للتسوق بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

نده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد،
2: من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية، أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول فيكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف، هنا تؤمنون بالله ورسوله، ولا ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين.

هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه، سواء كان عبدا أو سواء كان حرا، سواء كان أنثى أم ذكرا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: من أراد رضا الله عز وجل لا بد أن يتعلم ما افترض الله عليه وما حرم، لا بد أن يتعلم كيف تكون الصلاة حتى يؤديها صحيحة، لا بد أن يتعلم كيف يكون الصيام حتى يكون صيامه مقبولا، لا بد أن يتعلم حتى يكون تدينه صحيحا مقبولا عند الله عز وجل.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نلتقي بكم مجددا لنعرض لكم ما قال بعض العلماء في العالم الكبير إمام الحرمين الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني رحمه الله تعالى. فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا المكان. وقال له مرة: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون. وقال عبد الغافر الفارسي فيه: إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا. وقال الحافظ أبو محمد الجرجاني: هو إمام عصره ونادرة دهره، قليل المثل في حفظه وشأنه ولسانه. وقال الشيخ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في حق الإمام الجويني: صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام. ونقل من خط ابن الصلاح: أنشد بعض من رأى إمام الحرمين قائلا: لم تر عيني تحت أديم الفلك مثل إمام الحرمين الثبت عبد الملك. وقال أبو سعيد العبدي في حق الإمام الجويني رحمه الله: هو إمام خراسان والعراق لفضله وتقدمه في أنواع العلوم. وكان أحد الفقهاء يقول فيه: دعوا لبس المعالي فهو ثوب على مقدار أبي المعالي. وكان الجويني رحمه الله شديد الاعتناء بالتعلم والتعليم، وكان حريصا على حفظ معلوماته في مؤلفات انتفعت بها الأمة الإسلامية، منها الإرشاد في الكلام والإرشاد في الأصول والأساليب في الخلاف، وذكر فيه الخلاف بين الحنفية والشافعية ووجه التسمية، أنه إذا أراد الانتقال في أثناء الاستدلال إلى دليل آخر أورد بقوله أسلوب آخر. وتبعه الغزالي في كتابه المسمى بالمآخذ. وللإمام الجويني أيضا كتاب البرهان في أصول الفقه، وله تفسير إمام الحرمين، وهو كتاب في علم التفسير. وكتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق، صنفه لترجيح مذهب الشافعي على غيره. ومؤلفاته رحمه الله كثيرة جدا.

يقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. فحمل الإمام الجويني إلى بشتنقان لاعتدال الهواء، وبدت عليه مخايل الموت وهو في ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة في 25 من شهر ربيع الآخر سنة 78 للهجرة، ودفن في نيسابور. ومما قيل عند وفاته رحمه الله: قلوب العالمين على المعالي، وأيام الورى شبه الليالي، أيثمر غصن أهل الفضل يوما وقد مات الإمام أبو المعالي. رحمك الله يا إمام الحرمين وجزاك عنا خيرا. وهكذا إخوة الإيمان، بعد أن أمضينا أوقاتا عطرة مع ما جاء في الإمام الكبير الإمام الجويني، تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامج أئمة الهدى، ونتكلم فيها عن شيخ الإسلام الفقيه الشافعي الإمام النووي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه رضي الله عنه. فإلى الملتقى بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي منه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن العدو سلسلة غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا استهدف عددا من المدن والبلدات والقرى. وفي آخر التطورات، وجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان الغسانية وحمين الفوأة والأنصارية بالإخلاء فورا. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة الغسانية، هذا وجدد الطيران الحربي استهداف بلدة أنصارية. إلى ذلك تعرضت بلدة تردبة لتسعة غارات منذ صباح اليوم. هذا وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف عدد من المنازل في بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل، وشن الطيران المعادي غارة على حمين الفوأة قضاء النبطي. كما شن الطيران المعادي غارة على بلدة البازورية في قضاء سور. وفي حصيلة أولية أفيد عن سقوط ستة شهداء وعدد من الجرحى ومفقودين تحت الأنقاض في ثماني غارات إسرائيلية على طير دبة. واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات لأليل المنصوري وزبقين في قضاء سور. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعية. إلى ذلك أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أوصى بتنفيذ ضربات مكثفة على بيروت ردا على أي إطلاق نار تجاه الأراضي الإسرائيلية. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 22 من الجاري في واشنطن. وفي السياق، بحث نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بوصعب مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى كيفية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الحرب. في المواقف، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن موقف رئيس الجمهورية الذي يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني هو موقف يعبر عن خيار لبنان واللبنانيين، ولا خيار للبنان بين لبنان الساحة ولبنان الدولة، لأن الضمانة الوحيدة لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة. في الإطار الدبلوماسي، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينه السفير المصري علاء موسى، الذي قال بعد اللقاء: ما سمعته من الرئيس بري لا يبتعد عن مواقف الرئيسين عون وسلام، وإننا نرجو أن يلقى التوصل إلى أي تسوية في إسلام أباد بظلال إيجابية على الوضع في لبنان، مؤكدا أن الرئيس بري يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية. معيشيا، أعرب وزير الزراعة نزار هاني في حديث إذاعي عن تفاؤله لإمكانية إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة خلفت أضرارا غير مسبوقة في القطاع. تربويا، يعقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المستجدات والمعطيات حول الامتحانات الرسمية في المركز الرئيس للنقابة بدهرو. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض حسن البروش بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-841-668. إذن المريض حسن البروش بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-841-668. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشره.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة

0: تأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجون، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: أرحب بكم من جديد. على الرغم من اتفاق وقف اطلاق نار بين الطرفين واستمرار المفاوضات، شنت الولايات المتحدة عدوانا على إيران منتصف ليلة ثلاثاء الأربعاء بزريعة إسقاط مروحية أباتشي. زعم ترامب أن إيران أسقطتها قرب مضيق هرمز، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي وموقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. هذا وأضاف الحرس الثوري أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر بحسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر لطائرات F-35. في المواقف، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية في ظل تبادل طهران وواشنطن للهجمات. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجمات أو تهديدات من دون رد، وذلك في أعقاب سلسلة غارات أمريكية استهدفت الساحل الجنوبي للبلاد قرب مضيق هرمز بحسب فرانس بريس، وقال غادروا منطقتنا إن كنتم تريدون أن تكونوا بأمان. من جهتها، أعربت بكين اليوم عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية والإيرانية في الشرق الأوسط، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد بحسب وكالة فرانس بريس. هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية إننا نشعر بقلق بالغ إزاء جولة المواجهات المسلحة الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في اليمن، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب منها وعليه 6 مسلحين جنوب غربي بلحاف في اليمن، وأكدت أنه تم تبادل لإطلاق نار بين القارب وفريق أمن سفينة الشحن ما أدى إلى ابتعاد القارب. في الملف الفلسطيني، أكدت مصادر مطلعة أن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى توافق بشأن الورقة المصرية خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة بعد تجاوز الخلاف المتعلق بملف سلاح المقاومة، وينتظر الرد الأمريكي على ما تم تسليمه من نتائج. صحيا، أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 115 والإصابات إلى 598 في أسوأ تفشٍ للفيروس تشهده المنطقة منذ سنوات بحسب وكالة تاس. نصل أخيرا إلى الفلبين، حيث ارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب الفلبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا اليوم، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت أنقاض متجر للتسوق بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 28 درجة فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقدت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة أمس في مجلس النواب بمشاركة وزير المال ياسين جابر. وقال كنعان بعد الجلسة: أقررنا 5 قوانين تنصف متفرغين في تعاونية الموظفين والدفاع المدني وخبراء المحاسبة والممرضين والممرضات وزيادة حصة لبنان في البنك الدولي. عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين اجتماعا في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، تم خلاله عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم. وقال إن تحركات المقبلة لن تكون شكلية أو رمزية، بل ستكون بحجم المعاناة وستستمر وتتوسع حتى تحقيق المطالب. يعقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المستجدات والمعطيات حول الامتحانات الرسمية في المركز الرئيس للنقابة بدارو. ارتفع النفط 1% اليوم متأثرا بتراجع المخزون الأمريكي وتبادل الضربات بين القوات الأمريكية وإيران على خلفية إسقاط مروحية أباتشي قرب مضيق هرمز بحسب وكالة رويترز. وفي تفاصيل الأسعار، صعد خام برنت 83 سنتا بما يعادل 0.9% إلى $92.29 للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: ألا رب قلب قد أحاط به التعب تذلل للرحمن فانكشف الكرب
1: ربنا ضاق الخناق
0: تفاءل تبسم رغم عسرك يا أخي لعل دواء اليسر منك قد اقترب وإن كنت ترجو أن تنال سعادة فباعد عن الآثام تعل بك الرتب
2: يا الله الله يا الله
0: فيا ذل روح للمفاسد سعيها ويا عز من للخير سارع واكتسب ولا تجعل الإحسان عنك بمعزل
3: أحسن وتصدق بقليل
0: وكن صابرا مهما تراكمت النوب وعش ذاكرا لله واسجد قائلا أغثني إلهي أنت أكرم من وهب أنت أكرم من وهب إليك إلهي أشتكي متضرعا فيا رب خفف عن عبيد له أرب

0: صلوا على رسول الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد الإسرائيلي متواصل، حزام ناري يلف عدة بلدات جنوبية، وأنذارات بالإخلاء والطيران المسير يواصل التحليق فوق بيروت والضواحي. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. وزير الصحة ركان ناصر الدين: دعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يشكل أولوية أساسية في عمل الوزارة. الخارجية الإيرانية: الجهود الدبلوماسية مع واشنطن تضررت بعد الضربات الجوية. خارجية الصين دعت إيران وأمريكا إلى ضبط النفس ووقف تصعيد النزاع. مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين خلال التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول أوكرانيا ضربت مصفات نفط روسية. وزير الإعلام الباكستاني: مقتل 26 مسلحا في ضربات على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. أخيرا، الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة ساحلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة عائشة داود بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-745-289. إذن المريضة عائشة داود بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-745-289. والمريضة مروة الشامي بمستشفى كليمونسو بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف، للتواصل 03-729-498. إذن المريضة مروة الشامي بمستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف، للتواصل 03-729-498. لبوا وبارك الله بكم

بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

0: أبي، بما أن السفر طويل، هل أستطيع أن أجلس إلى النافذة كي أشاهد من عظيم خلق الله تعالى؟
1: حبيبي يا ولدي، تعجبني بك هذه الخصلة وهي التفكر في مخلوقات الله. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
0: لله الفضل والمنة ولك الشكر أن وجهتني لهذا الأمر.
1: الحمد لله رب العالمين. انظر من نافذتك وسترى البحر تحتك متسعا وكبيرا كأنه صحراء من ماء.
0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
1: بوركت يا ولدي. والآن أنصت إلى قصة هجرة سيدنا صالح عليه السلام.
0: نعم، كلي آذان صاغية.
1: أرسل الله نبيه صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وقد سميت ثمودا لقلة مائها، والثمد الماء القليل. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام، وكانوا عربا، وكان سيدنا صالح عليه السلام من أفضلهم نسبا، فبعثه الله تعالى إليهم رسولا وهو شاب، فدعاهم حتى شمط، أي ظهر الشيب وخالط شعره الأسود.
0: الله أكبر.
1: كان قومه جاحدين مشركين، آتاهم الله رزقا كثيرا، ولكنهم عصوا ربهم وعبدوا الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم. وحاول سيدنا صالح دعوة قومه إلى عبادة الله، لكنهم لم يصدقوا.
0: يا لهم من منكرين جاحدين.
1: لم يتبعه من قومه إلا قليل مستضعفون، إذ كان المشركون يشكون في دعوته، فطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم. وكانت معجزته التي أيده الله تعالى بها الناقة التي انشقت من صخر الجبل. قال الله سبحانه: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
0: نعم، سمعت عن معجزة سيدنا صالح عليه السلام.
1: أراد الكافرون أن يعجزوا النبي صالحا، فطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدق نبوته، وتحدوه أن يخرج لهم ناقة من قلب الصخر. فدعا سيدنا صالح ربه أن يؤيده بتلك المعجزة لعلهم يؤمنون ويتوبون، فاستجاب الله لدعاء نبيه وأخرج لهم ناقة من الصخر. وأخبرهم سيدنا صالح أن عليهم أن يشربوا من الماء يوما ويتركوا الناقة تشرب يوما، ثم أمرهم بعدم إيذاء الناقة أو التعرض لها بسوء.
0: نعم،
1: ولكنهم عزموا على التخلص من تلك الناقة، فتربصوا بها ذات يوم وذبحوها، فتوعدهم سيدنا صالح بأن الله سيصيبهم بالعذاب الشديد بعد 3 أيام. فسخروا منه وازدادوا إيذاء له ولمن آمن به. ولما قتلوا الناقة غضب النبي صالح وقال: أولم أحذركم من أن تمسوا الناقة؟ قالوا: قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله، ألم تقل إنك من المرسلين؟
0: الله أكبر. رغم كل ما رأوه من معجزات لم يؤمنوا وازدادوا كفرا.
1: سبحان الله، ربنا يقول: أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي: أي على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. وفي حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عليها أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون الله يفتحها.
0: اللهم ثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين.
1: آمين. وبعد مرور 3 أيام استيقظ قوم ثمود على أصوات عالية رهيبة وزلزلة شديدة، وتهاوت البيوت وتهدمت القصور، سيطر الرعب والفزع على الكافرين، فأسرعوا يحاولون الفرار وانطلقوا يعدون في كل اتجاه، ولكن الدمار والهلاك كان ينتظرهم في كل مكان.
0: يا الله!
1: وحفظ الله تعالى نبيه صالحا والمؤمنين الذين أسلموا معه ونجاهم من ذلك العذاب وتلك الأهوال، فهاجروا بعد أن عم الخراب والدمار تلك القرية الظالمة لينشروا دعوة الحق وكلمة التوحيد في أرض جديدة.
0: وهكذا هاجر سيدنا صالح صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم

0: وتقول بعض المصادر إن سيدنا صالحا انتقل بعد هلاك قومه إلى الشام بمن أسلم معه، فنزلوا رملة فلسطين، ثم انتقل إلى مكة المكرمة فتوفي بها وهو ابن 58 سنة، وكان قد أقام في قومه 20 سنة، والله أعلم.
1: إذن وصل سيدنا صالح إلى مكة المكرمة؟
0: نعم، وحج أيضا، فقد أورد الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عصفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، أزورهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق
1: صلى الله عليه وسلم جميعا.
0: آمين. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على بكرات أي نياق من الإبل خطمها الليف، أي يجعل على أفواهها حبل يصير كالحلقة، وأرديتهم النمار أي أردية مخططة.
1: ما شاء الله، معلوماتك واسعة.
0: بوركت حبيبي. والآن لنسترح قليلا، فما زال أمامنا وقت طويل.
2: جاء المرسلون لهدي الأمم.
3: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما

فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي، أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة، حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد الإسرائيلي متواصل، حزام ناري يلف عدة بلدات جنوبية، وأنذارات بالإخلاء، والطيران المسير يواصل التحليق فوق بيروت والضواحي. شهيدان في استهداف مسيرة معادية سيارة قرب البوابة الفوقى في صيدا. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. وزير الصحة ركان ناصر الدين دعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يشكل أولوية أساسية في عمل الوزارة. الخارجية الإيرانية الجهود الدبلوماسية مع واشنطن تضررت بعد الضربات الجوية. خارجية الصين دعت إيران وأمريكا إلى ضبط النفس ووقف تصعيد النزاع. مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين خلال التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول أوكرانيا ضربت مصفات نفط روسية. وزير الإعلام الباكستاني مقتل 26 مسلحا في ضربات على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة ساحلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاث خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيقذم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل. وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس. فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. أعلنت الدول السبع الأعضاء في تحالف أوبيك بلس زيادة إنتاج النفط بدءا من تموز في إطار جهودها للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأوضح التحالف في بيان صدر عقب اجتماعه أن الدول المشاركة قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، إضافة إلى التعديلات الطوعية التي سبق الإعلان عنها في نيسان 2023. وبمقتضى القرار سمح لروسيا برفع إنتاجها إلى 9,824 ألف برميل يوميا خلال تموز، وللكويت والعراق وعمان مجتمعة إلى 7,853 ألف برميل يوميا، وللسعودية إلى 10,353 ألف برميل يوميا. وأكدت الدول الأعضاء التزامها بخطط تعويض فائض الإنتاج بدءا من كانون الثاني 2024 وتمديد هذه الفترة حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة تقويم وضع السوق واتخاذ القرارات بناء على ذلك. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم في الخامس من تموز، فيما تواصل الدول السبعة تطبيق قيود طوعية إضافية إلى جانب الحصص العامة المنصوص عليها في الاتفاقية، على أن تبدأ عملية الإلغاء التدريجي لهذه القيود بدءا من نيسان، مع مراجعة مستويات الإنتاج بشكل شهري. توقع المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال القمة السنوية للاتحاد في ريو دي جانيرو أن يؤدي ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى دفع مزيد من شركات الطيران إلى الإفلاس وحدوث عمليات اندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. وأوضح لوكالة رويترز أن شركات الطيران العالمية تواجه ارتفاع التكاليف بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، والتي تسببت في انقطاع الإمدادات وتعطيل المسارات الجوية الرئيسة، مما أجبر الشركات على اتخاذ مسارات بديلة مكلفة. وأشار إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة كانت الأكثر تضرراً لافتقارها لمصادر الدخل ذات الهامش الأعلى، لافتة إلى أن آثار هذه الضغوط برزت بالفعل مع انهيار شركة طيران الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بعدك قد بسط.
1: إخوة الإيمان, نداون إنساني عاجل. المريض سهيل عبد الستار سوبرا الموجود في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل 70-891-899. إذن المريض سهيل عبد الستار سوبرا الموجود في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل 70-891-899. لبوا للحاجة القصوى جدا, وبارك الله بكم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى، فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: يوم القيامة الله ينصف الجبال، الجبال تنصف تطير، تصير غبارا ناعما تطير في الجو، الذي ينظر إليها من كثرتها في الفضاء يظنها جامدة وهي سريعة المرور، لا يبقى جبل على وجه الأرض، الملائكة يكونوا سبعة صفوف وراء الإنس والجن، الإنس والجن ضمن سبعة صفوف من الملائكة، لا أحد يستطيع أن يخرج من هنا إلى خارج الصفوف إلا بحجة من الله، أي بإذن من الله، إن كان من المتقين يستطيع أن يخرج، المتقون لهم انطلاق

عليكم التنكر في علم التوحيد، لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: العوندة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: رجعنا. إخوة الإيمان، جاء الدين الإسلامي مثقفاً للنفوس، شافياً لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغواية. وفي بيان هذا الأمر نبقى الآن مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، في كنز من سلسلة كنوز الخيرات، فلنستمع إليه.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس عن الله جلت حكمته هو علم يصلح النفوس ويهذبها، فكان هذا الدين الإسلامي مثقفا للنفوس، شافيا لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغواية، ودواء ناجعا من سيئات الأعمال وشرور عواقبها، وكان لذلك شفاء وعلاجا نافعا أيما نفع للأرواح والأجساد من لدن حكيم خبير. إن الناظر في الدين الإسلامي النظرة الصحيحة البريئة من التعصب الذميم يعلم العلم اليقيني أنه دين الفطرة الإنسانية التي كرمها الله، وأنه كما جاء مصلحا للناس أرواحهم وعقولهم ببيان العقائد والعبادات والفضائل النفسية، كذلك جاءهم مصلحا للأحكام والأعمال الدنيوية، لم يفرط في شيء من ذلك، كما قال الله جل ثناؤه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يستطيع امرؤ منا مهما أوتي من المقدرة الكلامية وغزارة العلم أن يزعم أنه استقصى ما في الشريعة الغراء من مصالح وحكم، وإنما هي قبسات تضيء الطريق للمتبصر المتأمل في رياض هذا الدين الحنيف بقدر ما تسمح به قوة بصيرته، ولو أنه كرر النظر فيه لظفر بأضعاف ما تجلى له من النظرة الأولى. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بيّن الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة كيف نحفظ أنفسنا من تخطي حدودها في الجري وراء الأوهام وإطلاق الأحكام بغير علم. فنهتنا الآية الكريمة عن أن نقفو، أي نتبع ونسترسل وراء أمر لم نتبينه حق التبين ولم نحط به علما، حتى لا يذهب سعينا ولا يضيع تعبنا عبثا. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقد أمرت الآيتان الكريمتان ببسط المقالة الحسنى، وجعلت عمادها الدعوة إلى الله تعالى لتمجيده وعبادته، إذ هو الخالق البارئ المصور، وهو المنعم الذي ترجى نعمته، والمنتقم الذي تخشى سطوته. فمن أحسن قولا ممن يدعو إلى سبيل هدايته والطريق المقربة إليه والزلفى لديه وإلى الخضوع له غاية الخضوع، وهو الذي ليس كمثله شيء، الذي ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة، الذي ليس له مثال ولا صورة، ولا يتصور في الأذهان ولا يتوهم في الأوهام. فهل ترى مع هذا الإيجاز البديع أحكم وأوفى من هذا الأسلوب في الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى ربه، المرشد إلى سبيل السعادة، المتجمل بالرأفة على بني جنسه، المقتنع بالحق والصواب، والساعي إلى غرس هذا الحق في نفوس الناس؟ ويقول تعالى في آية أخرى فيما يقصه علينا من نصح المهتدين الراشدين للغاوين الضالين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا تستطيع أن تنصح به من أحببت من أهل النعم ويكون أنجح أثرا وأكثر اعتدالا وإنصافا مما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة؟ فقد نبهته إلى أن ما هو فيه من نعم إنما هو أمر آتاه الله إياه لينتفع به في الحياة، وأعظم وجوه النفع هو أدومها وأبقاها، وأن ذلك هو ما في الدار الآخرة، دار الخلود والنعيم المقيم. ثم أبانت الاعتدال في ذلك بأنه لا ينسى نصيبه من الدنيا، وذلك بأن يكسب منها لآخرته، وأن لا يضيع على نفسه أن تستفيد الفائدة الصحيحة من دنياه التي وهبت له. ثم قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، تذكيرا له بأن مقابلة الإحسان بالإحسان هو ما يجدر بالإنسان الكامل. ثم بينت الآية: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، بأن مخالفة هذه الطريقة المثلى فساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فعلى هذا الأسلوب الحكيم تسير التربية في القرآن الكريم والشرع الحكيم. نسأل الله أن يعيننا على اجتلاء أنوار الكتاب والسنة والاهتداء بنورهما. ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، في بيان أن الدين الإسلامي جاء مثقفا للنفوس شافيا لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغوايا، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة.

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم ير مثله. ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها. فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها، في حجرتها، وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها. قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب،

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً 6:00 عصراً، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة 2:45 ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد 11:00 صباحاً، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة 1:30 ظهراً، قصة وعبرة يومياً 10:00 ليلاً، حكي مفيد الخميس 11:00 صباحاً، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية الأحد 14 حزيران 11:00 صباحاً، وباللغة الفرنسية 2:00 ظهر في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية 4:00 ظهر. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية الأحد 21 حزيران 11:00 صباحاً، وتليها باللغة الفرنسية 2:00 ظهر، وبعدها باللغة الإنجليزية 4:00 ظهر. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: نداء المعرفة، نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
7: رجعنا.
8: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
9: أهلا بكم.
7: قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على الجبهة الجنوبية لا يدور النقاش حول وقف إطلاق النار بحد ذاته، بل حول ما ينبغي أن يسبقه أو يتزامن معه. فمنذ إعلان واشنطن الذي أعقب الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، برز مصطلح جديد دخل إلى المشهد السياسي والأمني: المناطق التجريبية. هذا المصطلح الذي بدا غامضا في البداية تحول خلال الأيام الأخيرة إلى محور التجاذب الرئيس بين الأطراف المعنية، إذ تنظر إليه واشنطن كمدخل لبناء الثقة وفتح الطريق أمام تسوية أوسع، فيما تتعامل معه قوى لبنانية وفي مقدمها الثنائي الشيعي بحذر شديد خشية أن يؤول إلى بديل تدريجيا عن وقف النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي الكامل. وفق ما رشح من بيان إعلان النوايا والتوضيحات اللاحقة، تقوم فكرة المناطق التجريبية على إنشاء قطاعات محددة يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، وفي حين لم تعرض أي خرائط أو مواقع محددة. تؤكد واشنطن أن نجاح المرحلة الأولى يفترض أن يفتح الباب أمام توسيع النموذج تدريجيا، ما يجعل هذه المناطق أقرب إلى نموذج اختبار لبناء الثقة وليس إجراء أمنيا دائما. ولا يدور الخلاف اليوم وفق المصادر المتابعة حول انتشار الجيش وهو محل إجماع، بل حول ترتيب الأولويات. فبينما تعتبر واشنطن أن المناطق التجريبية هي خطوة تمهيدية تسبق التسوية، يصر الثنائي على أن وقف النار والتسوية ينبغي أن يسبقا أو يتزامنا بالكامل مع أي ترتيبات ميدانية. وبذلك يبقى جوهر النقاش مرتبطا بتوقيت التنفيذ أكثر من المبدأ نفسه، ما يجعل المناطق التجريبية جزءاً من معادلة تفاوضية أوسع. فإذا نجحت الجهود الأمريكية في إيجاد صيغة توازن بين المقاربات المطروحة، فقد تتحول هذه المناطق إلى بوابة العبور نحو التهدئة الدائمة. أما إذا بقي الخلاف قائماً حول توقيت تنفيذها وأولويتها، فقد تصبح بدورها إحدى العقد التي تؤخر الوصول إلى التسوية المنشودة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
3: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله تعالى: قدم العلم على العمل، وذلك لأن أفضل الأعمال معرفة الله، ويتبع ذلك معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الإيمان والإسلام معرفة الله ومعرفة رسوله محمد، فمن عرف الله كما يجب وآمن برسوله محمد فهو مؤمن مسلم، فإن مات على هذا الحال مع تجنب الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية فهو لا بد أن يدخل جنة الله مهما كان عليه من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء الذنوب كلها لمن مات مسلما. أما من لم يعرف الله كما يجب فلا ينفعه شيء من الأعمال، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، لا ينفعه شيء مهما كان محسنا للناس، رحيما عطوفا شفوقا على الفقراء والأيتام والأرامل، لا ينفعه عمله. فمعرفة الله هو اعتقاد أن الله موجود وجودا لم يسبقه العدم، كان قبل كل شيء موجودا وجودا لا ابتداء له، كان قبل الفراغ الذي بين الأرض والسماء، وبين كل سماء وسماء، وبين السماوات السبع والكرسي، والفراغ الذي بين الكرسي والعرش، وفوق العرش يوجد فراغ مكان، وكان الله قبل النور والظلام وقبل الروح، قبل كل هذا كان الله موجودا. الله الذي خلق الجسم الكثيف والجسم اللطيف لا يكون جسما، لو كان جسما ما خلق الجسم، فمن يعتقد أن الله جسم فلم يعرفه وليس مسلما. هذا أمر يدل عليه العقل، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم، والقرآن الكريم يدل على ذلك، قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها أن الله ليس كشيء من الأشياء، ليس كالعالم الكثيف ولا كالعالم اللطيف، ولا هو متصف بصفة من صفات الجسم. الجسم له صفات: لون وحركة وسكون والاتصال بشيء والانفصال والتحول من صفة إلى صفة، فالله تعالى منزه عن هذا كله. ثم إن العالم ناطق وصامت، الله تعالى لا يقال له ناطق، يقال متكلم، ثم إنه متكلم بكلام ليس ككلام الخلق، الخلق كلامهم صوت وحروف ولغات، فليس الله متكلما بالصوت والحروف. القرآن الكريم يقال له كلام الله، ليس لأن الله قرأه بالحرف والصوت كما نحن نقرأه بالحرف والصوت، إنما يقال له كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ليس الله قرأه على جبريل ثم قرأه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم الأمر أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ فقرأه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى القرآن كلام الله. فمن يعتقد أن الله يتكلم بالحرف والصوت فقد شبه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر. والتحيز في المكان والجهات من صفات الخلق، فالله منزه عن التحيز في المكان والجهات. الخلق قسم منهم متحيزون في الفراغ كالنجوم والشمس والقمر، وقسم متحيزون في السماوات السبع، وقسم في الأرض. الله تعالى لا يجوز أن يكون متحيزا كخلقه في مكان وجهة. لا يقال إنه موجود في العرش، ولا يقال إنه موجود في السماء، ولا يقال إنه موجود في كل مكان، إنما يقال الله موجود بلا مكان. هذا العلم هو علم أهل السنة والجماعة الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر ذلك إلى يومنا هذا. هذا ليس شيئا جديدا، إلا أن الناس منذ عشرات من السنين تركوا علم أهل السنة، تركوا علم الدين، تركوا تعلمه كما يجب، وأقبلوا على علوم الدنيا، صاروا يتسابقون في علوم الدنيا في تحصيلها، حتى صار كثير من الناس يعتقدون أن الله قاعد على العرش، وأنه يتكلم بالحرف والصوت، وأنه يتحرك يطلع بذاته وينزل بذاته. أما قبل عشرات من السنين كان الناس يهتمون بعلم الدين ويتسابقون فيه، فعليكم أيها الأحبة بمجالس علم الدين عند أهل الحق الثقات، فإنها نور ونجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يجعلنا من المتفقهين في الدين، وأن يكرمنا برؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

رجع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما إلى منزل الأخير، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعون، فمنعهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومضى بدر وأحد والخندق. ثم عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى للهجرة على أبي قيس بن الأسلت الإسلام، فقال أبو قيس: ما أحسن ما تدعو إليه، أنظر في أمري ثم أعود إليك. وكاد يسلم، فلقيه عبد الله بن أبي فقال: من أين؟ فقال: من عند محمد، عرض علي كلاما ما أحسنه، وهو الذي كنا نعرف والذي كانت أخبار يهود تخبرنا به. فقال له عبد الله بن أبي: كرهت والله حرب الخزرج؟ فغضب أبو قيس وقال: والله لا أسلم سنة. ثم انصرف إلى منزله، فلم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قبل الحول، وذلك في ذي الحجة على رأس عشرة أشهر من الهجرة. وروي عن البعض أنهم كانوا يقولون: لقد سمع يوحد عند الموت، والله أعلم. ومرت الأيام، وتكاد السنة الثالثة عشرة من البعثة المحمدية تنتهي، ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قبل موسم الحج، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع المدينة وتفاصيل مهمة عمن يسكنها ومن يحكمها وكم عدد المسلمين وما هي إمكانياتهم وأخلاقهم، فأعطاه صورة كاملة عن الوضع في المدينة. وفي موسم الحج في هذه السنة حضر المسلمون من المدينة إلى مكة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع منه، ومعظم هؤلاء لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وكل ما تعلموه وعرفوه كان عن طريق مصعب بن عمير رضي الله عنه. وأتى الوفد المسلم من يثرب ضمن الوفد اليثربي الكبير الذي كان يضم المشركين المشاركين في موسم الحج تلك السنة، المكون من 300 شخص تقريبا، منهم 75 مسلمة، 73 من الرجال، وامرأتان. وكان بين وفد الأنصار هذا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم موعد في موسم الحج سنة 13 من البعثة، وهم لا يعرفون بماذا سيكلفهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أو ماذا يريد منهم. كل الذي يعرفونه هو الاتفاق الذي جرى مع أصحاب بيعة العقبة الأولى، وهذا الاتفاق لم يكن فيه شيء سوى العقيدة والأخلاق وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه معظمها تكليفات فردية، ولم يطلب منهم الحرب ولا الجهاد أو أي طلب للنصرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدرا لوضع أصحاب بيعة العقبة الأولى، وكان يعلم بأن إمكانياتهم مهما كبرت فإنها محدودة، ولم يطلب منهم أن يستضيفوه هو ومن معه في مكة إلى المدينة المنورة. ومع ذلك، ومع عدم التكليف للأنصار، إلا أنهم هم من كان يبحث عن النصرة والمساعدة والاستضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في مكة.

0: هناك كلمة جميلة قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من الستة الأنصار الأوائل الذين أسلموا في السنة 11 من البعثة، ثم بايعه بعد ذلك في بيعة العقبة الأولى. قال هذه الكلمة وهم ما زالوا في المدينة قبل أن يأتوا مكة. قال جابر: فقلنا: أي نحن الأنصار؟ حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ فرحل إليه منا 73 رجلا، فالأنصار هم الذين سعوا إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب منهم ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم أن يأتوا بهذا العدد الكبير في هذا الموسم، لكن هم الذين جمعوا أنفسهم في هذا العدد الضخم من أجل أن يقنعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالذهاب معهم إلى المدينة. هم الذين بحثوا عن التكاليف والواجبات الشاقة في الإسلام. كان الأنصار أنصارا للدين بكل ما للكلمة من معنى، لم يفكروا في شيء لأنفسهم فحسب، بل عاشوا للدين وللإسلام، عاشوا لغيرهم من المسلمين. ما أبلغ الوصف الذي وصفهم به ربهم سبحانه وتعالى عندما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية كأنها تلخص كل قصة الأنصار، ولن تستطيع أن تستوعب المواقف العظيمة للأنصار إلا في ضوء هذا المعنى الجميل الذي أشار الله إليه عز وجل في كتابه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.
1: صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سالة الخير منكم للمحتاجين.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كشفت مصادر متابعة لصحيفة الأخبار أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يحمل أجوبة واضحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أن لا مجال للبحث في أي ترتيبات قبل حسم الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب المتزامن. وذكرت الصحيفة أنه تم التأكيد على ذلك أيضا في لقاء مطول في عين التين لمناقشة الاقتراح الأمريكي، ضم بري ومعاونه السياسي النائب علي حسن خليل وعن حزب الله حسين الخليل والوزير السابق محمد فناش. وأكدت مصادر الأخبار أنه جرى الاتفاق بين الجانبين على ثوابت وقف شامل لإطلاق النار من دون أي حرية حركة، وانسحاب إسرائيلي سريع وشامل، وإطلاق الأسرى، وانتشار للجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني.
0: جولة الصحافة.
1: أكدت أوساط دبلوماسية متابعة لصحيفة الجمهورية أن الاتصالات الحالية تدور على مستويين متوازنين، الأول لبناني إسرائيلي يهدف إلى منع انهيار التهدئة القاضية بعدم قصف الشمال الإسرائيلي مقابل عدم قصف بيروت، والثاني لبناني أمريكي يهدف إلى تحويل وقف النار المؤقت إلى ترتيبات أكثر استقرارا. وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن واشنطن ما زالت تدير شبكة التواصل الأساسية بين بيروت وتل أبيب بعدما كرست جولات التفاوض السابقة في واشنطن آلية اتصال شبه دائمة بين الوفود السياسية والأمنية للجانبين، وأن الجهود الأمريكية كان أبرزها جولة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى الرؤساء الثلاثة خلال الساعات الأخيرة، تركزت على احتواء تداعيات التصعيد الذي شهدته مناطق جنوبية لبنانية ومنع انعكاسه على المسار التفاوضي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية الفرصة الوحيدة المتبقية لترجمة التهدئة العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد.
0: جولة الصحافة.
1: مصادر سياسية مطلعة أشارت إلى أن أجواء عين التين توحي بأن ثمة طبخة ما يعمل عليها على نار هادئة قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تحرقها الحكومة الإسرائيلية، التي قدمت بالأمس إشارات ميدانية غير مشجعة، كاشفة أن رئيس مجلس النواب ناقش على مدى أكثر من 4 ساعات في مقره وفدا من حزب الله ليلة الاثنين ورقة الملاحظات على إعلان واشنطن عارضا للشروحات التي سمعها من السفير عيسى، حيث تم الاتفاق على لقاء ثاني خلال الساعات المقبلة يحمل معه الوفد رد حارة تحريك بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. وبحسب المعطيات فإن السفير الأمريكي بدوره وعد بنقل الملاحظات التي كان سمعها إلى واشنطن، التي تنتظر بدورها ردا إسرائيليا قبل أن تعاود عوكر التواصل مع عين التيني لإبلاغها بما تحقق، حيث يعمل على إنضاج ورقة لتكون ملحقا جانبيا لإعلان واشنطن بضمانة أمريكية تشرح بوضوح بنودها وآليات تنفيذها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلم أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى أو جماعة قربة إلى الله تعالى وعمل مقبول، ليس بدعة سيئة كما تقول المشبهة، ولا ينكر مدح النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدعي جاهل. فقد ثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبشة كانوا يزفنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزفنون أي يرقصون، وكانوا يقولون كلاما بلغتهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا يقولون؟ قيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح. وروى البزار في مسنده أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله ويقولون أبا القاسم طيبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر جمعهم بين رقصهم ومدحه عليه الصلاة والسلام. وقد قال علماء اللغة: الزفن الرقص. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، وأما المدح الفرادي فمن ذلك ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها لا يفضض الله فاك. قال: فأنشدتها، فذكر قصيدة في أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وفيها أيضا: فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نفترق، وفي آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. قال الحافظ ابن حجر في الأمالي عن هذا الحديث بأنه حديث حسن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يجوز مدح النبي عليه الصلاة والسلام مع ضرب الدف، واستدل بما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض أحياء المدينة فإذا هو بجوار أي بنات يضربن بالدف ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. وقد ذكر الحافظ البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة عن هذا الحديث بأن إسناده صحيح ورجاله ثقات. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. لكن المشبهة نفاة التوسل قاموا بإنكار مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يشنعون على من يمدح الرسول. كيف تجرأوا على ذلك؟ لو كان فيهم فهم لعرفوا أن قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه كاف في ذلك، لأن معنى عزروه عظموه. الله تبارك وتعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل إنه رؤي بعض الصالحين بعد وفاته في المنام، وكان معروفا بإنشاد المدائح في الله تعالى. فقيل له: لماذا لم تقل في مدح رسول الله مدحا؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. اللهم انفعنا ببركات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمدنا بأمداده، وأفض علينا من بركاته، وأكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

وعد وعد وعد وعد وعد نبدأ قصيدي بوعدي يهز قلوب الحاقدين. قسم بالله لن دافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا ما يعرف وش القرآن عند المسلمين. حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا، قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. القرآن خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بإذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. إن ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين، رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين، ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا للي يجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد رح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنواننا.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. ومنيحة العنز هي العنزة التي تحلب يعيرها لأخيه المسلم ابتغاء مرضات الله، يأخذ من هذا اللبن الذي يخرج منها ثم يردها إلى صاحبها. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، ومن المنفقين أموالهم في سبيلك ابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مار الياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
6: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
7: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 0 58.
3: أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى يسترق الروح في الأبدان؟ إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسقي فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
3: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: وكنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت أن يصيبني وعلمت وشئت أن يصيبني في الأزل اصرفه عني، هذا لا يكون، هذا معنى وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر، الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد أي ليصيب بعضهم، اصرفوا عنا أي لا تصبنا بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس، الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه، هذا المعنى. ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه. ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر، هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين، فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس، وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا، فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا، يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر، ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا بسم الله، فقطعوا، ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم، قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله، وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور، تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور، ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود، فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير. وجعلنا الله وإياكم

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 016-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب دايما حتى.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: قصة وعبرة
1: في زمان سيدنا مالك رضي الله عنه موطئات كثيرة، وعندما أتى ليعمل موطئا قالوا له: تعمل موطئا والموطئات كثيرة؟ فقال لهم: ما كان لله يبقى. فعمل موطئا خاصا به، وبقي هذا الموطئ حتى أيامنا هذه يقرأ ويحفظ وفيه منافع كثيرة. الشيخ علي عبسي،
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا شيخنا، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. شيخي، شو بتحب تحكينا عن هذا الأمر اللي ذكرني منذ قليل؟
2: حابب لكم أول شيء، الموطأ هو سمي بهذا الاسم لأنه الإمام مالك وطأه للناس، يعني بمعنى سهله وهيئه وجعله ممهد ومنقح وميسر لطالب العلم. فكان كتاب الإمام مالك من الكتب المميزة جدا، حتى من بركة إخلاص الإمام مالك أن الخليفة أمر بنسخ هذا الكتاب وطلب أن ينشر في بقاع الأرض وأصقاعها. حتى معروف أنه من أشهر وأقوى تلاميذ الإمام مالك هو كان الإمام الشافعي.
1: نعم.
2: إمام الشافعي رضي الله عنه لما سمع بالإمام مالك كان بمكة، وسمع أن علم أهل المدينة كان يقصده طلاب العلم من عدة بلاد، لأنه كانوا مشهورين علماء المدينة، وكانوا بهذا الوقت الزمن اللي كان فيه الإمام مالك كانوا من أقرب الزمن والمكان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي بعمر 13 سنة ذهب إلى المدينة وسأل عن الإمام مالك، والإمام مالك نظر إلى إمام الشافعي، كان فتى يعني كان بعده صغير بهذا العمر.
1: نعم.
2: فلما طلب الإمام الشافعي أن يقرأ موطأ على الإمام مالك، الإمام مالك استصغر سنه في أول الأمر، طلب من الشافعي أن يحضر معه من يقرأ له. فالشافعي فاجأ الإمام مالك، قال له: أنا حفظت الموطأ. يعني بفترة قصيرة يسيرة قدر الإمام الشافعي مع صغر سنه أن يحفظ كل كتاب الموطأ، فكان يقرأ كتاب الموطأ من حفظه على الإمام مالك. فأعجب بذكائه وفصاحته وقوة قراءته وضبطه، وقال له: إنك الله تعالى ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. معناته حافظ على هذا النور بأن تستديم الإخلاص لوجه الله تعالى، لأن الإخلاص لوجه الله، العمل اللي يكون فيه إخلاص، الله تعالى يرفع هذا العمل. أحيانا الواحد قد يقوم بعمل يسير خفيف هين لا يبذل له هذا الجهد والتعب الشديد، لكن مع الإخلاص يكون عند الله شأنه عظيم. وقد بعض الناس يعملون أعمال فيها جهد وفيها تعب، لكن لا يكونون مخلصين لله تعالى، فيكون عملهم صورة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك في الحديث الشريف: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يعني بعض العلماء فسر هذا الحديث بمعنى أن الذي يقوم بصور الأعمال، الذي يقوم بصور العبادات، إذا لم يكن مخلصا لا يكون له شواب في هذا العمل، فلا يكون له من الصيام إلا أنه جاع وعطش، ولا يكون له من القيام إلا أنه ساهر وتعب. ليه؟ لأنه كان يريد بذلك مدح الناس.
1: نعم.
2: فالإمام مالك لما كان شديد الإخلاص في عمله، فالله تعالى بارك في عمله هذا وصار له شأن حتى هذا الكتاب. فكان الإمام الشافعي يقول عن الكتاب الإمام مالك: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. يعني كان أصح الكتب في زماني بعد كتاب الله. هذا بركة الإخلاص. وأمر الإخلاص منه سهل، يعني منه كبسة زر، لأنه الشيطان يتدخل والشيطان بيحاول يضيع الإنسان، لأن الشيطان لا يحب من الإنسان أن يكسب عمله ولا أن يرضي ربه. الله تعالى قال في الشياطين: ودوا لو تكفرون كما كفروا. فإذا كان الإنسان حافظ على عمله بالإخلاص لوجه الله تعالى، يقوى الإنسان بهذا العمل حتى على الشيطان نفسه، حتى يضعف شيطانه. يعني القرين والشيطان بيضعف لما الإنسان بيحافظ على الإخلاص. أما إذا كان الإنسان عمله ليس مخلصا لوجه الله، شيطانه يقوى عليه، وهذا العمل يصير بعد ذلك منقطع. يعني بتلاقي الإنسان اللي عم يطلب مدح الناس بعد فترة تفتر همته عن الاستمرار والمداومة في العمل، فيخسر بركة الاستمرار. حتى كان مرة من المرات في رجل سمع أن شجرة تعبد من دون الله، فأخذ فأس وذهب ليقطع هذه الشجرة لينكر هذا المنكر. وهو في الطريق اعترضه الشيطان متشكلا، يعني متشكلا بصورة إنسان، فقال له: ماذا تريد من هذه الشجرة؟ قال له: إنها تعبد من دون الله، أريد أن أقطعها. قام اطلع هيك، قال له، حاول يخدعه أول شيء، يعني حاول بالخديعة أن يمنعه. قال له: ما يضرك إن عبدها الناس وأنت لم تعبدها؟
1: يا لطيف،
2: يعني عم يعمل الشيطان حيلة كيف أحيال الواحد يجي إنها عن المنكر ويقول له: أنت شو دخلك على زعمه؟ أنت شو خصك؟ شو أنت اللي حتحاسبه؟ رب العالمين بيحاسبه. فبيفتره عن النصيحة. فحاول بهيدي الطريقة والحيلة إنه يفتر له همته ويمنعه. قام قال له: إنها تعبد من دون الله، إن هذا منكر، أريد أن أزيله. قام: أعرض عليك أمر. قال له الشيطان: قال له: وما هو؟ قال له: تستيقظ كل يوم وتجد دينارين عند وسادتك. قال له: ما الذي يضمن لي ذلك؟ قال له: أنا. قام راح، إذا رجع في الصبح وجد هذا الدينارين عند الوسادة. رجع ثاني يوم فوجد الدينارين عند الوسادة. بعد ذلك استيقظ فلم يجد هذين الدينارين. قام غضب، أخذ نفس فأس وراح نفس الطريق وأراد أن يقطع هذه الشجرة. هون اعترضه الشيطان وضربه بالأرض حتى خنقه بها وكاد أن يقتله.
1: يا لطيف.
2: ليش؟ قال له: في المرة الأولى جئتني غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، أما في المرة الثانية جئتني غضبا للمال، فارجع وإلا قتلتك.
1: أيوة.
2: لاحظي معنى أنه بالمرة الأولى، لأنه في أول أمره جاء مخلصا، الشيطان ما تمكن منه. أما بالمرة الثانية لأنه جاء مريد بذلك المال ولم يكن مخلصا لوجه الله، الشيطان تمكن منه وضربه، فقال له: ارجع وإلا قتلتك. لاحظت الفرق بين لما يكون الإنسان مخلص لله عز وجل، الله تعالى يعينه ويبارك له في عمله. أما في المرة الثانية ما كان مخلصا تمكن منه بالضرب، أما أول مرة ما تمكن منه. قال له الشيطان، قال له: لم يكن لي عليك سبيل، لأنه في أول مرة جئتني مخلصا لله. هذا مثال كمان أنه اليوم منأكد على تلميذ المدرسة اللي بيروح بيتعلم علوم نافعة للمسلمين تفيد المجتمع، علوم بينوي فيها لله تعالى، منها ما هو من فروض الكفاية ومنها ما هو من علم الدين.
1: صحيح.
2: فهيدا بيروح على المدرسة أو بيروح على الجامعة ليتعلم مهنة تنفع المسلمين، كتير منهم يعني بيستثقل فيئة بكير والروحة على المدرسة وعناء البرد والشتاء والتعب، فبيغفل عن النية لله تعالى، فبتلاقيه بعمله بيتضجر كتير، بيضيقوا خلقه كتير، ما بيتحمل فتلاقيه حتى لما عم بيذاكر وبيدرس ببيته ما بحس بهيدي الهمة العالية. أما إذا كان هذا الطالب نوى لله واستحضر أنه هو عم بيعمل عمل يجده في صحيفة عمله، عم بيعمل عمل إن شاء الله يجده في الآخرة وينسر به، بتلاقي همته بتعلى
1: تماما.
2: وبهون بتلاقي أمر الدراسة
1: تمام.
2: يعني بدل ما يقعد يدرس في 3-4 ساعات وضايقه كله، يمكن ساعة بساعتين لوجه الله تعالى بيكون صامد صابر فعم يدرس.
1: ما شاء الله. بدي أتشكرك كتير فضيلة الشيخ علي عبستي، بدي أتشكرك على هالتذكير اللي كتير حلو والنداء الموجه للطلاب ولأهاليهم كمان ليحسون على أمر النية. بارك الله فيكم ولنا لقاءات أخرى بإذن الله.
0: قصة وعبرة.

زمدانين شوقات طول النوار افقات أرجو إله الكون محمدا رقاه.

تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً السادسة عصراً، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد الحادية عشرة صباحاً، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، قصة وعبرة يومياً العاشرة ليلاً، حكي مفيد الخميس الحادية عشرة صباحاً، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية الأحد الرابع عشر من حزيران الحادية عشرة صباحاً، وباللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية الأحد الحادي والعشرين من حزيران الحادية عشرة صباحاً، وتليها باللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا.
10: إخوة الإيمان، جاء الدين الإسلامي مثقفا للنفوس، شافيا لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغواية. وفي بيان هذا الأمر نبقى الآن مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، في كنز من سلسلة كنوز الخيرات، فلنستمع إليه.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس عن الله جلت حكمته هو علم يصلح النفوس ويهذبها. فكان هذا الدين الإسلامي مثقفا للنفوس، شافيا لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغواية، ودواء ناجعا من سيئات الأعمال وشرور عواقبها، وكان لذلك شفاء وعلاجا نافعا أيما نفع للأرواح والأجساد من لدن حكيم خبير. إن الناظر في الدين الإسلامي النظرة الصحيحة البريئة من التعصب الذميم يعلم العلم اليقيني أنه دين الفطرة الإنسانية التي كرمها الله، وأنه كما جاء مصلحا للناس أرواحهم وعقولهم ببيان العقائد والعبادات والفضائل النفسية، كذلك جاءهم مصلحا للأحكام والأعمال الدنيوية، لم يفرط في شيء من ذلك، كما قال الله جل ثناؤه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يستطيع امرؤ منا مهما أوتي من المقدرة الكلامية وغزارة العلم أن يزعم أنه استقصى ما في الشريعة الغراء من مصالح وحكم، وإنما هي قبسات تضيء الطريق للمتبصر المتأمل في رياض هذا الدين الحنيف بقدر ما تسمح به قوة بصيرته، ولو أنه كرر النظر فيه لظفر بأضعاف ما تجلى له من النظرة الأولى. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بين الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة كيف نحفظ أنفسنا من تخطي حدودها في الجري وراء الأوهام وإطلاق الأحكام بغير علم. فنهتنا الآية الكريمة عن أن نقفو أي نتبع ونسترسل وراء أمر لم نتبينه حق التبين ولم نحط به علما حتى لا يذهب سعينا ولا يضيع تعبنا عبثا. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقد أمرت الآيتان الكريمتان ببسط المقالة الحسنى، وجعلت عمادها الدعوة إلى الله تعالى لتمجيده وعبادته، إذ هو الخالق البارئ المصور، وهو المنعم الذي ترجى نعمته، والمنتقم الذي تخشى سطوته. فمن أحسن قولا ممن يدعو إلى سبيل هدايته والطريق المقربة إليه والزلفى لديه وإلى الخضوع له غاية الخضوع، وهو الذي ليس كمثله شيء، الذي ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة، الذي ليس له مثال ولا صورة، ولا يتصور في الأذهان ولا يتوهم في الأوهام. فهل ترى مع هذا الإيجاز البديع أحكم وأوفى من هذا الأسلوب في الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى ربه، المرشد إلى سبيل السعادة، المتجمل بالرأفة على بني جنسه، المقتنع بالحق والصواب، والساعي إلى غرس هذا الحق في نفوس الناس؟ ويقول تعالى في آية أخرى فيما يقصه علينا من نصح المهتدين الراشدين للغاوين الضالين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا تستطيع أن تنصح به من أحببت من أهل النعم ويكون أنجح أثراً وأكثر اعتدالاً وإنصافاً مما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة؟ فقد نبهته إلى أن ما هو فيه من نعم إنما هو أمر آتاه الله إياه لينتفع به في الحياة، وأعظم وجوه النفع هو أدومها وأبقاها، وأن ذلك هو ما في الدار الآخرة دار الخلود والنعيم المقيم. ثم أبانت الاعتدال في ذلك بأنه لا ينسى نصيبه من الدنيا، وذلك بأن يكسب منها لآخرته، وألا يضيع على نفسه أن تستفيد الفائدة الصحيحة من دنياه التي وهبت له. ثم قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، تذكيرا له بأن مقابلة الإحسان بالإحسان هو ما يجدر بالإنسان الكامل. ثم بينت الآية: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، بأن مخالفة هذه الطريقة المثلى فساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فعلى هذا الأسلوب الحكيم تسير التربية في القرآن الكريم والشرع الحكيم. نسأل الله أن يعيننا على اجتلاء أنوار الكتاب والسنة والاهتداء بنورهما. ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد.
10: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، في بيان أن الدين الإسلامي جاء مثقفا للنفوس، شافيا لها من العقائد الفاسدة وقبائح الجهالة والغواية، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس الصلت الجبين المفروق الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

وسهلا فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم ببرنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. أهلا وسهلا فيكم مع أطيب تمنيات من رولا لألكم.

ننطل عليكم عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجا هرتز

0: عنوان حلقتنا الفيزياء بين الطالب والواقع. في حلقتنا اليوم رح نتعرف أكثر على مادة الفيزياء وأقسامها. شو كان كلام العلماء العرب القدامى بهالمادة؟ كيف منشوف الفيزياء بحياتنا اليومية؟ وأخيراً كيف منقرب الطلاب من مادة الفيزياء؟ كل هالأسئلة حنلاقي أجوبتها بحلقتنا اليوم مع ضيفتنا الكريمة فرح يوسف فتوح، ماجستير فيزياء في علوم المواد. أهلا وسهلا فيك فرح.
1: أهلا فيك، حابة أشكركم على استضافتكم إلي وفتح مجال أنه أنا أحكي بمادة الفيزياء.
0: أهلا وسهلا فيكي. بالبداية بدنا نخبر ونحكي شوي شو هي الفيزياء، شو أقسامها؟
1: أوكي. الفيزياء تعريفها هو بتعرف كيف بعض الأشياء بتشتغل أو بتفسر بعض الأمور، أنه مثلا الضوء كيف بيمشي، كيف بيصير انتقال الصوت مثلا. أكيد نحن بنعرف هذا كله بخلق الله، بس نحن بنعطي بعض الأسباب العلمية بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: وهي فين أنا أحصل لك إياها بثلاث أقسام تقريباً. هلا هي أكتر بكتير من ثلاث أقسام. بس نحن هول أكتر ثلاث أقسام نحن بنستعملهم بالمدرسة أو بنشرحهم بالمنهاج اللبناني، اللي هن الميكانيك بنسميه نحن الميكانيكس. وعلم الكهرباء اللي هو نحن بنقوله الإلكتريسيتي. وعلم الموجات اللي هو الويفز.
0: شو بتحس يا أقرب شيء للطلاب يعني من هون الأقسام؟
1: بحبوا أكتر شيء الميكانيكس لأنه أكتر شيء قريب للواقع وأكتر شيء بيقدر يشوفه عملي. نعم.
0: عملي. نعم. صحيح. طيب إذا اخترنا هلا بالميكانيك وسيلة النقل هي السيارة، خبرينا شوي كيف بتمشي، كيف بتحرق البنزينات تعولها، بما أنه شيء عملي ونحن كل يوم تقريبا بنستعمله.
1: هو شيء نحن بنستعمله كل يوم. اللي بتلاحظي أنه نحن بس بنستعمل السيارة، بس ما الكل عنده فضول أنه يعرف كيف هذه السيارة بتشتغل.
0: مهم ندور ونمشي نحن
1: 100%. خلاص، شو الرزات اللي بتعطينا إياها؟
0: غالبا عند النساء هيك.
1: صحيح. 100%. الرجال بيكون عندهم فضول أكتر يعرفوا كيف بتمشي السيارة والقطع تعولها. هلا باختصار، عملية إنه تفعيل السيارة هي بتكون إنه نحن منعبيها بنزين. وقت نحن ندعس على البنزين شو بيصير؟ بيختلط البنزين، بيحترق البنزين. وبيختلط نوعا ما مع الهواء، وهيدا الشيء بيسبب إنه الدولاب شو يعمل؟ يتحرك. فبيصير في عنا نحن هيدا الانرجي بنسميها نحن الميكانيكال انرجي اللي بتسبب إنه السيارة تتحرك.
0: طيب اوكي، هلا بننتقل للقسم الكهربائي بالفيزياء، شو حتخبرينا عنه؟
1: اوكي. هلا بالنسبه للقسم الكهربائي، هو الشيء نحن لاحظي انه نحن لو ما الكهرباء ما كان بظن حدا حيشوفنا او حتكون هيدي الحلقه او حنقدر نشوف بعض. فبدي انا ركز على قصه العامل الكهرباء اللي هو كتير مهم بحياتنا. يمكن حاليا نادر لتلاقي حدا ما بيستعمل الكهرباء.
0: نعم.
1: يعني ما في بلد، وحتى البلاد اللي بتكون هي بقلبها كهرباء هي بتكون هي انه مهمه هيدي. نعم. هيدي البلد. فنحن عندنا كذا طريقة لإنتاج الكهرباء، اللي هي أكتر طريقة بيستعملوها هي عبر المياه. يعني فيك تقولي 20% من الأساليب لإنتاج الكهرباء هي عبر المياه.
0: أيوة.
1: كيف بتصير هيدا العملية؟ بيصير في عنا سدود للمياه بيعملوا سد.
0: نعم.
1: بيخلوا المي ترتفع على علو كتير عالي. ليه؟ لأنه كل ما أنت عليت ارتفاع المي.
0: أيوة.
1: كل ما سرعة المي، تدفق المي شو بيصير فيها؟ بتزيد.
0: صح.
1: فشو أقوى. بيعملوا هو بيحطوا بعض الأنابيب. بيصير المي بينتقل عبر الأنابيب وبيكون في تحت مثل توربين. هيدا التدفق بيسبب أنه التوربين يتحرك، وبيكون في عنا مثل ماجنتس بيسببوا تفعيل الطاقة الكهربائية.
0: نعم.
1: فهيدا تعتبر هي وسيلة، هي صديقة للبيئة. وفي عنا بعد طريقة تانية اللي هي عبر الرياح. بس هون بتختلف على البلد اللي فيها رياح، على حسب الموقع البناية مثلا اللي بتقدر هي تحط هيدي الطريقة. وفي عنا كمان هلأ اسلوب كتير نحن بنستعمله، طريقة كتير بنستعملها اللي هي ألواح الطاقة الشمسية.
0: نعم صحيح.
1: حتى كمان بدي ضوي على موضوع، هلأ نحن بصف ال 12 بنشرح لهم عملية كيف السولار بانلز بيشتغلوا.
0: حلو.
1: يعني حب مثلا عبر مثلا بيكونوا الالواح معمولين من بيكونوا هن الالواح معمولين من ماده معينه بنسميها سيمي كوندكتور. منا كوندكتور، منا بتمرق كهرباء، ومنا انسوليتر مثل الخشب اللي هي بتقطع عن الكهرباء، هي بتوين بنسميها سيمي كوندكتور. فبيجي ضوء الشمس بيعمل اكسايت للالكترونز، بيقدر عبرهم يخزن طاقه كهربائيه بشو؟ بباتريز اللي هن أكثر شيء شو بنستعمل باتريز الأسيد والليثيوم. فهذه كمان الطريقة هي صديقة للبيئة. دائما نحن منفتش على الطريقة اللي هي الأسلم للبيئة. وكمان في عنا عبر المحركات والمولدات الكهربائية عبر الفيول مثلا أو الفحم الحجري. وكمان في عنا كمان عبر النفايات. النفايات عادة بيستخرجوها وبيحطوها كرمال تعطينا كمان طاقة كهربائية. بيعطوا نسبة انه 2 طن من النفايات بيعادل طن من الفحم. فشوفي قديه نحنا ممكن نستفيد من النفايات اللي عم تطلع من منازلنا وعم نكبها بس لحتى تعطينا الكهرباء.
0: نعم ما شاء الله، هذا كله بده إدارة
1: طبعا أكيد.
0: فرح منعرف انه العلماء العرب القدامى كان لهم دور كبير بالعلم والاكتشافات. فشو كان دور العلماء العرب بتقسيم العلوم وتطويرها؟
1: نعم العلماء العرب، أول قبل ما أحكي عن العلماء العرب، إذا بدي أسألك مثلا مين أكتر 2 علماء ساينتست مشهورين بالفيزياء، مين حتقلي لي؟ نيوتن وأينشتاين. بس ما الكل بيعرف أنه قبلهم كان في عنا علماء عرب حكيوا عن الضوء، حكيوا عن الحركة. اللي هو مثل ابن الهيثم
0: قبل الكل
1: 100%. فنحن دايما منروح على العلماء اللي هن بيكونوا الأجانب. ما بنحكي عن العلماء العرب،
0: بس نفتش على الأساس. نحن
1: الأساس، نحن أكيد الأساس هن العرب، هن اللي حطوا أساس العلم. كان العالم من قبل بيعرف تقريبا بكل شيء، مش بس أنه أنا عالم بالفيزياء مثل هلأ نحن نختص بس بالفيزياء. قبل كان بيعرف بعلم الفلك وبعلم النفس وبالطب وبالماث. فهذا ابن الهيثم هو أساس اللي شرح كيف نحن بنقدر نشوف.
0: أيوة.
1: وعلم الضوء كان. شو عملوا هني؟ حبسوه بغرفة. هني افتروا عليه، قالوا انه هو مجنون، فحبسوه بغرفة وبس فتحوا له مثل فتحة صغيرة. وكان في شجرة برا، لقى انه صورة الشجرة موجودة على الحد، بس شو صاير؟ مقلوبة. هيدا من هو هون ساعتها شو عمل؟ كان بداية تفسير انه الضوء بيمشي بخط مستقيم، نسميها نحن ريكتيلينير بروباجيشن اوف لايت. وفسر هون ساعتها كمان انه كيف انا بقدر صوره من الخارج حطها بالداخل، اللي هي اساس الكاميرا هلا.
0: ايوه ما شاء الله.
1: نعم. وفسر كمان، كانوا كمان من قبل ابن الهيثم كانوا يقولوا طب انا كيف عم شوف الشغله؟ كانوا يفسروا هذا الشيء انه انا عيني بتعطي شعاع فبقدر شوف الاوبجكت. هو شو قال؟ قال لا، بيجي الضوء بيطرق على الأوبجكت بينعكس فأنا بقدر شوفه.
0: سبحان الله.
1: فسر قصة الرفلكشن، قصة الرفراكشن أوف لايت. هو عنده كان كتاب كتير مشهور اللي هو اسمه كتاب المناظر. هذا الكتاب اللي حكى عنه، حكى كمان إذا بتلاحظ نقول القرنية العدسية. هو اللي سماهنا لهلأ نحن بنستعمله.
0: نعم مشي على الأسماء هيدي.
1: نعم. بعد 600 سنة، وكمان هو أول مين بلش بالنظرية التجريبية. شو يعني نظرية تجريبية؟ يعني أنا مثلا مجرب إكسبرمنت وبحط عليها قوانين. من بعد 600 سنة إجا نيوتن واستعمل اللي قاله ابن الهيثم.
0: أيوة.
1: بس هيدا نحن ملك اللي بيعرفه، نحن بس بنعرف قوانين 3 لنيوتن او اينشتاين شو قال. فمهم انه نحن نركز انه العلماء العرب هن اساس كانوا للعلم اللي نحن هلا عم ندرسه، اللي هو بلش من الاف السنين. ومثل الخوارزمي اللي بلش بقصة الجبر وكل هول.
0: نعم صحيح ما شاء الله، يعني كتير لهم يعني مثل ما بقولوا اشغال وجهد لهالموضوع. صحيح. هذا.
1: وكمان على قصة الضوء، بدي اسألك نحن شو بنشوف لون البحر؟
0: بنشوفه أزرق، بنشوفه أحيانا أبيض بس على أزرق عادة، يعني أزرق نيلي.
1: إذا شفنا نحن كباية ما شو بنشوف لونه؟
0: بيضة. نعم.
1: هلا نحن بقولوا هن إنه اللون الأبيض هو مقسوم، هو عبارة عن كل الألوان اللي نحن بنقدر نشوفه. كمان نحن في قسم ما حكينا عنه بالفيزياء اللي هو الموجات.
0: أيوة.
1: اللي هو مثل الأشياء اللي نقدر نشوفها وأشياء ما بنقدر نشوفها مثل الأكس راي. هلا بدي كمان ضويلك على قصة الأكس راي والأهمية تاعتنا بحياتنا. فشو قال؟ قال إنه نحنا الضوء هو معمول من عبارة عن كل الألوان اللي نحنا بنقدر نشوفها، بس كل واحدة عندها ويف لينكس غير التاني. شو يعني ويف لينكس؟ عندها كاركترستيك مثلا مسافة بيقطعها. أقل مسافة بيقطعها هو اللون الأزرق.
0: أيوة.
1: وأعلى ما أعلى أكتر ضوء بيقدر يقطع مسافة هو اللون الأحمر، اللي هو عبارة عن 800 نانومتر. فبقوله إنه المي بتسحب كل الألوان وأكتر لون ما بتقدر تسحبه هو اللون الأزرق.
0: سبحان الله.
1: فمشان هيك نحن منشوف البحر باللون الأزرق. هون كمان بدنا نضوي على عظمة الخالق. نعم. سبحان الله كيف نحن
0: هذا. نعم صحيح. ما شاء الله حلو. لما أنه فت شوي هيك بالألوان كمان بقوله البعض منه كيف تأثيره على النفسية شوي.
1: صحيح.
0: نعم مزبوط. اللون الأزرق
1: اللون الأبيض بقوله هو أكتر لون بيريح النفسية غير اللون الأسود, لأنه الأسود بيمتص كل الألوان. أما الأبيض بيعمل ريفلكشن لكل الألوان.
0: صحيح. وحتى بالشوب بقولوا لك بالشمس مثلا ما تلبسي أسود بيمتص حرارة الشمس أكتر. صحيح. الأبيض شوي بيكون أريح للجسم.
1: 100%. نعم. كنت عم قلك على قصة الأكس رايز والجاما رايز. هون بيستعملوا بعض الموجات لعلاج الإنسان من الكانسر.
0: أيوة.
1: بتلاقي انت مثلا بقولوا انه هيدا اللي هو عنده كانسر شو رايح يعمل, يعمل كيموثيرابي. صح ولا لا؟ فهون بيستعملوا بعض المواد الكيميائية مع بعض المعادلات الفيزيائية لحتى يعالجوا التومر كانسرز.
0: ايوه سبحان الله, يعني ما شاء الله علم.
1: نعم.
0: طيب هلا حنشرح شوي اكثر كيف منشوف الفيزياء بحياتنا اليومية خاصة بظل الوضع الحالي.
1: نعم.
0: شو بتحب تحكي عنه؟
1: بدي أحكي أنه نحن من أول ما نفيق لحديد ما ننام الفيزياء موجودة بحياتنا. شو أول شي بتعملين بس تفيقي؟
0: فتح عيوني.
1: بتفتح عيوني لتشوف الضوء. فأنت هون عم تستعملي العين, ما العين هو كمان من ضمن البورت على الفيزيكس اللي هو الأوبتكس. فهون أنت عم تستعملي الفيزياء أول شي, بعدين حتقومي من التخت عم تعملي حركة. أنت بحاجة لطاقة لتقدر تمشي. وبعدين عم تستعملي تليفونك. كل التليفون هيدا أساسه أكيد مش بس فيزياء. أنا كمان بدي ضوي على شغلي أنه مش بس أنه الفيزياء هي كل شيء, مجموع العلوم كلها فيك تعطيني مثلا تليفون, أو مثلا ممكن هي تسبب أنه هي تعالج الإنسان اللي هن جمع المادة الكيمستري والفيزيكس والبيولوجي. هول الثلاثة كمان ممكن هن يجتمعوا بشكل انه هن يفيدوا الانسان.
0: حلو ان شاء الله. طيب شو حابة تكملينا كمان عن اشياء هيك علاقة الفيزياء بحياتنا؟
1: مثلا جدار الصوت. انا أيوة. بس بدي افسر كيف ممكن يصير جدار الصوت. نحن بقول الصوت بيمشي بسرعة 343 متر بير سكند. اوكي. فلما الطيارة اللي بالهواء تتخطى هيدي السرعة, يعني تصير بسرعة أعلى من سرعة الصوت, بينتج عنا تخبطات بالهواء بين الطيارة والهواء. أيوة. على فبينتج عنا هيدا الصوت. بس في كتير ناس بيسمعوا أنه شو في عنا نحن صوتين. البعض فسر أن هول الموجات بيأثروا على أول الطيارة وآخر الطيارة. فمشان هيك
0: نحن نسمع.
1: أيوة. بقى في فرق جزء من الثواني, يعني بعض الثواني بيناتهم. فمشان هيك نحن نسمع صوتين.
0: طب بيحصل أحيانا نسمع صوت واحد مش صوتين؟
1: هون ساعتها بتختلف على حسب نوعية الطيارة. أنتوا بتعرفي حسب الطيارة هي كيف, بس غالبا عم نسمع نحن صوتين لأنه عم تكون سرعتها كتير عالية كمان.
0: نعم صحيح. طيب احكينا شوي هيك كمان عن موضوع المي, مع إذا حطينا قلم بالمي مثلا كيف نشوفه بقلب المي
1: مكسور. الكل بيفكر صحيح.
0: نعم.
1: كتير الكل بيفكر إذا في عندي قلم جوات المي منشوفه نحن مكسور, بس هو فعليا ما بيكون مكسور. ليه؟ لأنه نحن منقول أنه الضوء بينتقل عبر الهواء, أنه بيمشي بالهواء وبالمي كمان. بس شو اللي بيختلف؟ بيختلف سرعة الضوء بالمي.
0: أيوة.
1: إيه. فلما يختلف سرعة الضوء بالمي بيتغير شوي المسافة اللي بيقطعه. فمشان هيك وقت يجي اللايت يعمل مثل ريفراكشن لعيننا نحن نقدر نشوفه, فحيكون نوعا ما أقل بالمسافة من الحقيقة اللي عليه. فمشان هيك نحن منشوفه شو مكسور. أكيد هيدي إلها معادلات نحن منعطيها بالمدرسة.
0: يعني موضوع السرعة هو للنظر,
1: تغير سرعة الضوء بالمياه.
0: أيوة ما شاء الله.
1: وأكيد بده ينكسر, إنه هو نحنا الضوء يا منسميه بيعمل انعكاس, منسميه نحنا هيدا ريفلكشن, أو بي بي بيصير بالماي منسميه نحنا هيدا ريفراكشن. فالضوء بيخترق الماي, فساعتها هون بيتغير السرعة تاعيته.
0: نعم هذا بالنسبة للضوء. بالنسبة للألم,
1: الألم نفسه ذاته ما بيتغير.
0: نفس الموضوع. نعم. كمان حيكون عليه. نعم يعني أوقات الواحد هيك بشوفه بس بجي أعتب ليش.
1: صحيح.
0: شو عم بيصير؟
1: بس مش الكل عنده فضول يعرف.
0: نعم.
1: خصوصا بجيل الجيل الحالي حاليا.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: كيف فينا هلا نحبب الطلاب بالفيزياء؟ في ناس كتير بتخاف منا، في ناس كتير بتلاقيها انه ما كتير قريبة منا. كيف بتحب هيك تحببيهم في هالمادة ما انه حضرتك استاذة فيزياء؟
1: نعم، اول شيء بسمع من الطلاب بس نحنا ما منحب الفيزيكس، ما منرغب الفيزيكس، نحنا لو قد ما درسنا الفيزيكس نحنا ما حننجح. هيدا الشيء بيعود لشيء قديم صار معه بالفيزياء او انه هو ما عم ياخد علامات عالية. فانا فيني اقول انه اول شيء ممكن نحنا نعمله بالنسبة للفيزياء انه نربط الفيزياء بالحياة اليومية. إلو مثلا انت درس مثلا جريد 12 درسوا اليوم عن الفوتو إلكتريك إفكت، إلو بتعرف انه كيف بيصير في عنا نحن بيشتغل الألواح الطاقة الشمسية؟ أيوة. ساعتها بيصير عنده حماس أكتر يعرف. مثلا كمان إذا عندي درس الميكانيكس ممكن أنا أقول له للطالب أنه بتعرف السيارة كيف بتمشي، بتعرف أنا ممكن كيف أعرف سرعة السيارة أو إمتى بيصير في عنا حوادث ولا لا. هون بدي ركز كمان على شيء، على قصة حوادث السيارة، أنه هذا الشيء بيتطبق لقوانين نيوتن. أوكي، أمرار السيارة لما تمشي بسرعة عالية لمدة طويلة وفجأة تدعس فريم شو بيصير؟
0: نعم أنا معك.
1: شو بيصير؟ استنى أن نطرح الكومنت مش هيك. أوكي. شو بيصير مثلا؟ تعودت السيارة تمشي بسرعة بسرعة عالية، فجأة دعست فريم، شو بيصير؟ بتصير أنت هون في عندي قابلية أكتر ليصير حادث. لأنه القانون الأول لنيوتن شو بيقول؟ إذا عندي أنا سيارة خلص تعودت تتحرك على هيدي السرعة، صعب إنه أنا وقفها فجأة. فإذا من أول الأشياء اللي ممكن أنا أعملها لحبب الطالب بالفيزياء إنه أنا أقرب له إياها للحياة.
0: نعم.
1: ما بلشت له إياها بطريقة جافة إنه نحنا هلأ بس حناخد نحنا إكويشن. أكيد.
0: كنا عم نحكي شوي عن كيف منحبب الطلاب بالفيزياء. شو بتحب تقولي لنا كمان بعد؟
1: أوكي، كنت عم أقول على أول خطوة إنه أنا علي أنا كمعلمة أربط دايما الموضوع اللي بدي أشرحه بالحياة اليومية. كيف مثلا؟ تاني شيء ممكن أنا أعتمد بعض التجارب. يعني مثلا إذا بدي أقول له ممكن أقول له للصف اليوم إنه بتكون تحسبوا سرعته. قولي شو سرعته؟ هي نحن الفي السبيد السرعة هي المسافة على الوقت. ديستانس على تايم. بقيس مثلا مسافة معينة 3 امتار اللي هو الصف تقريبا 3-4 امتار، بقول لهم يلا عيروا وقت.
0: ايوه
1: بصير بمشي بالصف.
0: عم تشغليون هيك بعد بالصف؟
1: انا عم بجرب. ايوه صح، ما هون انا كيف بده يتحمس الطالب لحس؟
0: صح، بده مشاركه.
1: نعم. فبقول لهم انه هل قد مسافه انا حقطع، عيروا لي قد انا حاخذ وقت. بيقسم المسافة على الوقت بيصنع معهم السرعة.
0: صحيح.
1: هون بكون أنا شو عملت؟ شغلت هيدا الشيء ما حينسوه لما يدرسوا، حيعرفوا إنه الفي شو هي ديستانس على تايم. بكون أنا عملت تجربة مثلا بالصف لحتى لحببهم وحمسهم أكتر بالمادة.
0: صحيح، وهيك عم تحفظيهم الرول بطريقة انديركت يعني.
1: صحيح 100%. تالت شيء إنه أنا مطلوب استخدام التكنولوجيا والفيديوهات. هلا نحنا بالمنهج اللبناني هو نوعا ما مضغوط، فما كل الأساتذة عندها الوقت الكافي إنه هي تجرب كل الإكسبرمنتس، أو في لاب مثلا بكل مدرسة اللي تقدر تجرب الإكسبرمنت. ساعتها هون بدنا نلجأ للتكنولوجيا اللي هي عم بتصير حاليا. إنه في بعض الويب سايتس نستعملها بقدر أنا أجرب أعمل الإكسبرمنت على سيميوليشن، أو مثلا حضرهم فيديو عم بيمثل هيدا الإكسبرمنت قبل ما أنا بلش الدرس لا يتحمس. لأنه أنا إذا مجرد ما فتت أنا على الصف حطيت له قاعدة حفظها، ما حيستوعب علي،
0: بده يطبق حتى يطبق باله أكتر.
1: ورابع شيء بدنا دايما جو تفاعل بالصف، مثلا بعطيهم بروبلم يحلوا بقسمهم انا كجروبات، يلا اللي بحلوا قبل له بونس.
0: ايوه بس في تشالنج بيناتهم. نعم.
1: هون انا شو عملت؟ زدت الحركه بالصف، زدت نسبه المشاركه، وتحمس الطالب على درسه للفيزياء. وسادس شيء دور الاستاذ. دور الاستاذ كتير مهم. انا اذا بدي فوت على الصف واقول لهم هيدا الدرس ما حتفهموا ولا حدا فيكم حيفهموا وما حيمشي الحال معكم لانه انتم ما خرجتوا تفهموا هذا الدرس
0: من الاساس. عملت لهم بلوك بهالشكل
1: خلص ما بقى حيبك. اما وقت اقول لهم هذا الدرس انا كتير بحبه وكتير مهم بحياتنا وكتير سهل، هن تلاميذ بيقولوا بس انت كل درس بتقولي انه هو كتير سهل. لو بيني وبين حالي انا بقول انه هذا الدرس هو نوعا ما الكل بيقدر يستوعبه، بس لا بقول لهم هذا سهل وحتقدروا تفهموا
0: حتى تخففي عنه.
1: نعم. فدور الأستاذ كتير مهم أنه أنا أفوت بنشاط، مش أنه أنا تعبانة وما إلي خلق وهيك أشرح. فدوري كتير مهم بتحميس الطلاب، يشوفوني أنا محمسة هيكونوا هن محمسين.
0: صحيح 100% لأنه نعم. بتعكسي عليهم.
1: صح.
0: صحيح. أوكي. كتير من الطلاب هلأ بيتجنبوا مادة الفيزياء أو بيخافوا أن يرسبوا فيها، كيف بدنا نكسر هالخوف اللي عندهم يعني؟
1: نعم. هلأ الخوف عند الطالب إمتى بيبلش؟ وقت يحاول يدرس لحاله وما ينجح،
0: ما بلاقي نتيجة.
1: نعم. أنه يرسب يحاول مرة واثنين وثلاثة، بيصير مثلا من فترة إجا قال لي تلميذ أنا حاولت أدرس بس أنا ما عم بنجح وأنا ما بقى بدي أدرس فيزياء. طيب في شغلة مطلوب يعرفها الطالب، انه كل طالب عنده قدرات مختلفة عن التاني.
0: صحيح.
1: خصوصي بهيدي المادة.
0: نعم.
1: وكمان بدي اقول شغلة انه الفيزياء صعوبتها، او فيني اقول انه هي بتجمع مادتين مش مادة واحدة، لانه نحنا بنعتمد على الماث.
0: ايوه.
1: فاللي هو ضعيف بالماث ما حيقدر يقلع
0: فيزياء،
1: واللي فهم فيزياء وما عم يقدر يعمل لينك بين المات والفيزيكس كمان ما حيقدر ينجح. فهون بده يكون مقتنع انه انا بدي قوي حالي بالماث وبدي قوي حالي بالفيزياء لأقدر انا انجح.
0: مكملين لبعضهم.
1: نعم هني مكملين لبعضهم، مشان هيك البعض بتلاقيه يمكن كتير منيح بالماث بس تعطب فيزياء ما بيعرف. فبقلن انه نحنا بدون ماث ما بنقدر نشتغل، نحنا ما بنعطي بس نظريات، كتب لي نظرية. نحنا بده يطلع رقم، بده يطلع فاليو، بده يطلع رقم بالنهاية،
0: وفي شيء عملي.
1: صحيح. فمشان هيك ما كل التلاميذ بتعرف هيدا الشيء.
0: نعم.
1: او بتقتنع بهيدا الشيء. فنحن عنا شغلة انه انا بقول لهم التلاميذ لحتى الواحد يروح هيدا الخوف او هيدا الشعور انه انا ما حانجح فيزياء، بده يعمل براكتس كتير.
0: ايوه.
1: بده كل يوم يعطي وقت للفيزياء. كل يوم يروح يدرس نص ساعة. في البعض شو بيعمل؟ بيقرأ الحل وبيقرأ السؤال، بيقرأ الحل بيقول لي انا درست. بقول له ما تعمل هيك لانه انت عم بتضيع وقت،
0: بدك تجرب انت تفكر وانت تجرب تحل الموضوع.
1: نعم.
0: نعم.
1: وخصوصي انه الجيل هلا ما قاله خلق.
0: صح. ما في صبر.
1: ما في عنده صبر. ده اقول مثلا عنده حتى الاكسرسايز ما عارف يحل اول بورت، خلص بسكر الكتاب انا ما عم بعرف حل وبيمشي. بده يعطي وقت لحاله.
0: صح.
1: بده يعطي وقت لحاله ويحل كتير. انا بقول لهم الفيزيكس كيف الدايت، الدايت مش بيوم وليلة. الواحد بيتزبط جسمه مثلا. نعم. وخلص. نعم. انه وبيضعف.
0: نعم.
1: بحاجة لأيام عديدة، بحاجة لممارسة. وأكيد كل تلميذ عنده قدرة غير التاني، وما مطلوب يقارن حاله بتلميذ يمكن درس قبل بليلة أو قبل بأسبوع وجاب علامة عالية وهو لا صله مثلا نقول نفس الوقت بس انه هو ما نجح،
0: لانه القدرات حتختلف ولانه. نعم. اقبال كل ولد او كل طالب على هيدي الماده حتختلف كمان.
1: صحيح. والفيك تقول الفضول عند الطالب قد ايه بحبه انه هو يتثقف او يعرف. هلا بتقولي في بعض الطلاب بقول لك ليه بدي اعرف؟ شو بتفيدني هاي؟ كتير بنسمعها نحن كأساتذة، ليه نحن عم ندرسها؟ شو العازة؟ ما بقى عندهم هيدا الفضول على العلم. نعم. فأنا أول شغلة بدي أقول لأي طالب هو عم بيعاني من مشكلة الفيزياء، أول شغلة مطلوب يعملها أنه هو يفهم المادة.
0: صح.
1: يفهم المادة، وإذا عنده سؤال يسأل المعلمة، لأنه ما بظن في معلمة حتقول له لا ما أنا ما حأشرح لك. ونحن شو نعمل؟ مطلوب نعيد. نعتمد الإعادة بالصف ليفهمها.
0: نعم.
1: تاني شيء مطلوب أنه هو يروح على البيت يحاول يحل لحاله، يحط الإكسرسايز، يحاول هو يحل،
0: يفكر.
1: يفكر. نعم.
0: صح.
1: وانس ما سمع في بارت علق عليها، لا ما كل التلاميذ تعرف تحل كل شيء لحالها.
0: ايوه.
1: بحاجه انه يرجع للحل اللي عملناه بالصف.
0: نعم.
1: وبيرجع بكفي. بس انا شو بقول لهم؟ اذا انت شفت الحل مثلا من الدفتر، شو بترجع بتعمل؟ بتسكر الدفتر وترجع بتحاول تحله لحالك.
0: نعم.
1: لحتى تحل حالك بجو الامتحان ويروح هذا الخوف اللي موجود عنده بالامتحان.
0: صحيح.
1: وقت الامتحان.
0: صحيح.
1: وكمان بدي اقول له انه دايما ما يحط بباله انه انا ما حانجح فيزيكس، انه دائما انه انا لو قد ما درست ما حانجح. يحط بباله هيدا الشيء داعم نفسي لإله انه لا انا اذا درست
0: بنجح ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ايوه.
1: نعم.
0: ايوه. عطول الواحد يخلي امل لإله يعني، حتى يشجع حاله عطول انه لا ان شاء الله في امل. في امل اني اقدر انجح، اني اقدر ورا هالتعب. نعم. هيدا كله لا نتائج حلوه.
1: صحيح.
0: ونذكر كمان انه مش العلامه هي الاساس يعني.
1: صحيح.
0: لا، ولكن احنا فهمنا للمادة قد ايه عم نعرف نحن نتعامل معها للمادة، قد ايه نحن عم نعرف نطبقها للمادة. هيدي من الاشياء اللي هي نحن بدنا اياها قبل العلامة. يعني الواحد قد مثل قلت سائب معه هالمرة جاب علامة عالية، بس مش معناتها انه هو توب الفيزيكس لا، او مثلا مادة تانية، ولكن نحن بدنا نشوف فعلا قديش هو ماهر بهيدي المادة، قد ايه هو عم بيتعاطى معها، عم يعرف يتعاطى معها، وقد ايه هو عم يقدر يستوعبها.
1: مزبوط 100%. وهون بدي ركز على شغلة، انه نحن مطلوب نكون داعمين نفسيين للطالب. انه انا مش اذا طالب مثلا ما نجح بالفيزياء اقول له انت بحياتك ما هتنجح مثلا، ما فيني اقول له هيك.
0: طبعا
1: شايفي انا امرار السائط يمكن انه سقوطه كان يجيب واحد صار يجيب 7، يمكن حط له ستيكرز. قد ايه هيدا بتاثر فينا
0: نفسيا؟ صحيح عم تدعميه.
1: ايه بقول له حبيبي انت بتقدر تجيب، انت بتقدر تنجح. انا ما بدي اياك تجيب هلا علامه كامله، شوي شوي، هي عباره عن درجه. قد ايه حيحسها حلوه مني.
0: صحيح
1: بدي انا ادعمه. وخصوصي اكيد هلا نحن مش موضوعنا عن التنمر، بس صار في عنا مشكله انه الطالب اللي هو ضعيف وقت انا عم بشرح صار بيستحي انه يسال.
0: نعم.
1: لأنه بيخاف من رفقاته شو يعملوا، يتمسخروا عليه. فأنا أول شيء بقول لهم يا بالصف أنه نحن ممكن نغلط بالفيزياء، هذا الشيء ممكن يعلمنا، نتعلم نحن من غلطنا. ما مطلوب أي حدا يتمسخر على التاني أو يضحك على التاني. أي حدا عنده أي سؤال لو كان سخيف ممنوع حدا يضحك. وأنا بدي أرجع عيد، أنا مستعد أرجع عيد من الأول.
0: نعم كلنا بدنا نتعلم يعني. واحد يمكن يستوعب من أول لحظة، واحد يمكن بده 5 دقايق حدا يقدر يستوعب شو عم بيصير. هذا كمان بده دعم نفسي. وأنت ما شاء الله عم تدرسي صفوف عالية بكالوريات. يعني صاروا واعيين، صاروا شباب وصبايا، يعني ما بقى صغار. فكمان هذا يعني بدو يراعوا بعضهم، لأنه هون تبقى شوي حساس القصة بيناتهم.
1: مزبوط. وخصوصي بيصيروا عندهم الجرأة أنه خلص أنا قادر أقول شو ما بدي وهيك. فالضعيف بيضل بيستح وبيخاف.
0: نعم.
1: بيخاف أنه هو يسأل. فهون خلص إذا ما فهم الدرس وأنا ممكن نحن كأساتذة ممكن من عيونه للطالب نقدر نعرف إذا فهم ولا لا، بس ما دايما بنقدر نقفر هذا الشيء.
0: نعم.
1: بكثرة الطلاب اللي عنا إياهم، فبحاجة أنه بقول لهم حدا عنده سؤال. ممكن طالب مثلا أنه يخاف وما يقول بسبب رفقاته، فبدايما بدنا نقول بالصف أي حدا عنده أي سؤال بيسأل بدون ما يخاف.
0: لأن الله يعطيك العافية، يعني أنت وحدي شخص واحد بينما هني كتار ما شاء الله، فكل الضغط عليك عم بيكون.
1: صحيح.
0: فكمان هذا الطلاب بدهم يراعوا هالشي، ان المعلمة عم تتحمل كل هالضغط هيدا.
1: مزبوط.
0: الله يعطيك العافية.
1: هون بدي داوي بس على شغلي كمان، قدي هي مهنة التعليم هي مهنة منا سهلة أبدا.
0: صحيح.
1: بحاجة لاهتمام، بحاجة لدعم نفسي. رغم أمرها بتحس بعض المعلمات اللي عندهم عيال وعندهم أولاد هني بحاجة لدعم نفسي.
0: نعم.
1: فقدي هيدي المعلمة عم تجي على المدرسة وتعطي أفرت وتعطي طاقة للتلاميذ ويكون عنده صبر. نحن عنوان المعلمة أنه شو يكون عنده صبر، لأنه ما بدي يكون دايما عنده ردة فعل على أي شيء. فهذا الشيء كمان بدي أقول أنه بدي وجه تحية لكل معلمة عم تسمعنا، وأنا بعرف قدي هي عن جد عم تتعب.
0: فعلا فعلا. يعني واحد كمان عنده ظروف الخاصة مثل ما ذكرتي. كمان يعني جاي ويتحمل أكتر مثل ما نقول. يختم حلقتنا للطلاب.
1: أوكي. قبل ما أعطي كلمة للطلاب بدي أنا أتوجه بالشكر لأستاذ نبيل السواس اللي هو كان الدعم الأول لإلي لحتى أنا أدرس فيزياء. فهو له فضل كتير كبير علي.
0: نعم تحياتنا لإله واحتراماتنا.
1: نعم. وأنا بدي أوجه رسالة للطلاب تعولي، بدي أقول لهم أنه أنا كتير بحب كتير بحبكم. للطلاب اللي هلأ درستهم ومن قبل أنا بقول لهم أنتم منكم طلابي، أنتم جزء من عائلتي
0: ما شاء الله.
1: لأنا دايما دايما بدي ضل حدكم، دايما أنا أسمع لمشاكلكم، بدي أقولكم دايما أنه أنا حدكم بالفيزياء، وما تخافوا من هيدا المادة ولا من أي مادة. وأي حدا مثلا ما نجح هيدا الفصل هو قادر أنه ينجح، بس يكون عنده هيدا الثقة اللي بالنفس، لأنه أنا بوثق بكل طالب أنه هو قادر يوصل للي بده إياه.
0: ما شاء الله. يعني أنا بقول لطلابك اللي عنده هيك معلمة ما شاء الله، الله يبارك فيك، قديش ما بده يكون هو محمس ومبسوط بطريقة دراسته.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي. أنا كتير بتشكرك على هالحلقة. فرح يوسف فتوح، ماجستير فيزياء في علوم المواد.
1: أنا بدي أتشكرك كتير، وبدي أتشكر نداء المعرفة إنه فتحوا لي هيدي الفرصة لأحكي عن مادة اللي بحبها كتير.
0: أهلا وسهلا، إن شاء الله بنلتقي بحلقات مقبلة بإذن الله مع مواضيع جديدة.
1: بارك الله
0: عنوان حلقتنا لليوم كان الفيزياء بين الطالب والواقع. أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل. بنلتقي الأسبوع المقبل ومع موضوع جديد. كونوا معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل، بعضهم يقوم نصف الليل، وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس هذا كذاب، فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر، وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا. إنما هذا اختلاف ظاهري، ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهري قبل نحو 80 سنة قال حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا ما هذا؟ فقال استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

حلي بأهل البيت هل تعرفي من هم عيوني حلي بأهل البيت هل تعرفي من هم عاداتهم السخاء ما يذكروا من هم هم أشجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي

وبني علي يا بابا.

النبي فحبب علي وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني وإنهم حبائب النبي يا عيني.

والنبي بلغ يا عيني يا عيني بلغ إذا جئت البياك الحما عربا قد صيموا بين سطح البان والعلم وقل أسير غواف شطه ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ظمي.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 97 من سورة المائدة إلى الآية 30 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، من أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت قوته ومهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترفع كلمته. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ البشرية ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة، الله أكبر الله أكبر. ولما آن أوان هجرته صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لن يخلص إليك بشيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فلما اجتمعوا وفيهم أبو جهل بن هشام فقام وقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترونها بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا ينظرون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي على الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما أنزل الله من القرآن في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمعنى والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم، فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، وكان الأمر بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. وفي ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت، فظن أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد درأ عنه. قال أبو بكر لرسول الله وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ثم قال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين، أو ثلاثة قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكيت، فقال: لماذا تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال: فدعا على سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة، ووثب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق ورجع إلى أصحابه. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. ونودي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في ثيابه، وهو يقول عندما ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء، فأقام فيهم 14 ليلة، وقال عروة: مكث بقباء 3 ليال، ثم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع بهم، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة. ثم ركب في بني سالم فمرت الناقة حتى بركت في بني النجار على دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل عليه في سفل داره، وكان أبو أيوب في العلو حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومساكنه. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم

الأصحاب كل خير. وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع أمثلة في التضحية والأخوة والتحابب والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله. لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. اللهم اجز محمدا عنا خيرا، واغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

السند المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب نبي هدى نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول فأ

أرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق يا خير صاحب لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد،